أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية 1009.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك وتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك إدامة نادى المنادي هادف بنت كبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير مستبشري يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به الشعراء الزماني. قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمها في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني. قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن 100 شاعر وعن 100 قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يا ملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كياني.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجه حتى بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليال الحب وغيابي، لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني، والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكانت تيه صاري مركبي وشراعها أعصابي، لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم فالمودة كان ما عرضت في ثيابي على من صبلي ترياق قلبي من يديه وداي، وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي، أحس بنه نصيح لي أحس بنه نصيح لي وأحسه في مدى يمناي، ومحبوبي منلمة ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي، مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولولا يتصبر في كنف رب السما مولاي وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي، نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني اعجابي معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي، مثل ما قلب ايامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم ان فاتت معاذيره وكسب رضاي بعيد مستحيل، وضحكتي يلعب بها نابي ويتكرر تلاقينا، أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره، وقلت بخاطر انطابي يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وأنا أقول العرب لهب بلوبك خلك أعرابي.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق وجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهتدى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اسمع مستمتع مع الأغاني الخليجية.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي. رئيس الدولة يستقبل وفد منصة الصنع في الإمارات. عمان تفتح ممرا بحريا مؤقتا للسفن بمضيق هرمز بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني. وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد منصة الصنع في الإمارات في دورتها 5/2026، وأشاد سموه بجهود القائمين على الصنع في الإمارات ما أسهم في تحولها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز القطاع الصناعي وتطويره يأتي ضمن أولويات الدولة وفي قلب رؤيتها للمستقبل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة في هذا المجال. على ضفاف التحول الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها كأحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية. ومنذ افتتاحها استقطبت المكتبة أكثر من 2.5 مليون زائر. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار علي التميمي مدير إدارة مكتبات مكتبة محمد بن راشد.
5: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية، إلى جانب تنظيم واستضافة نحو 750 فعالية ثقافية ومعرفية. وتضم المكتبة اليوم ما يزيد على 1.3 مليار مصدر معرفي رقمي بأكثر من 90 لغة، إلى جانب نحو 760,000 مادة مطبوعة، فيما تجاوز عدد أعضائها 41,000 عضو الذين سجلوا أكثر من 53,000 عملية إعارة. وخلال هذه المسيرة حرصنا على إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية أسهمت ولا تزال في تعزيز ثقافة القراءة ودعم الترجمة والنشر وتمكين الطلبة والباحثين وحفظ الذاكرة الثقافية والتراث المعرفي، إلى جانب توسيع حضورنا في أبرز المحافل والمعارض الدولية وحصد العديد من الجوائز المرموقة محليا وإقليميا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي كذلك تماشيا مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك، أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. وذكرت المنظمة والتي تتخذ من لندن مقرا لها، ذكرت في بيان أن الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية. ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينغيز توضيحه أن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. وأكد دومينغيز أنه تم تأمين الضمانات اللازمة للسلامة والتحقق بشكل كامل من ظروف الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، أكد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وضرورة توصلها إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، قائلا إن هذا ما ستعمل عليه واشنطن وإنها ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية لطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ عمليات التفتيش. توقفت كل القطارات في أنحاء ألمانيا عن العمل مساء أمس بسبب عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديدية. وذكرت شركة السكك الحديد الوطنية الألمانية دوتشه بان أن فرقها الفنية المختصة تعمل بأقصى طاقاتها لحل هذا الخلل من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر مستجدات المستطيل الأخضر، فاز منتخب البرتغال على نظيره الأوزباكستاني 5 أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب هيوستن بالولايات المتحدة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة 11 من كأس العالم 2026. كما حقق المنتخب الكرواتي انتصارا ثمينا بهدف دون رد على منتخب بنما في الجولة الثانية بالمجموعة 12 من مرحلة المجموعات لكأس العالم، وبذلك أنعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. واقتنص منتخب غانا نقطة ثمينة بتعادله مع منتخب إنجلترا. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير. خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
4: صباح جديد يجمعنا وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. أكيد اليوم الأربعاء 24 من يونيو، أخوكم عبدالله المهيري وياكم من استوديو الخليجية. ومثل ما تدرون هذا الأسبوع أنا متواجد وياكم في الاستوديو، وزميلتنا عهود الخلاني متواجدة في هونغ كونغ. يسعد صباحك عهود.
5: صباح الخير والنور والسرور، ويسعد صباح كل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دالة الأثير 1009. في هذه اللحظات أكيد بنرجع في يوم جديد مع جدول حافل وجميل بنتعرف على تفاصيله، ولكن يعني أول شيء يا عبد الله أنا أتمنى أن الجميع يكون مستمتع بتفاصيل هذه الرحلة، رحلة هونغ كونغ. وأذكر كل مستمعينا بأن من خلال أوتو نحن نتكلم عن دعوة مكتب هونغ كونغ للسياحة لفريق الخليجية للتعرف على هونغ كونغ ولنقل الصورة الملائمة والمناسبة للمجتمع الإماراتي وأيضا المجتمع الخليجي بشكل عام، ولتوفير تجربة جميلة ورائعة وسلسة لكل أكيد طبعاً لكل الزوار اللي يقدرون يزورون هونغ كونغ. فهذا مبدئياً يعني نحب أكيد نشارك مستمعينا بهاي التفاصيل، ونذكركم أيضاً بأن نحن خلال هذه الفترة مع حملة اكتشف هونغ كونغ هنا، وفعلا احنا جالسين نكتشفها ونتعرف عليها ونفهم حتى جغرافيتها. يعني هذه من الاشياء المهمه لاي مسافر انه يستوعب جغرافيه المكان اللي هو موجود فيه على اساس يعرف كيف يرتب تنقلاته، واكيد طبعا تجاربه، وكيف يقسم يومه وين ممكن يتجه بحيث انه يوفر وقت ويوفر ايضا جهد في نفس الوقت. فهذه يمكن مقدمة لمستمعينا، وهي مقدمة تذكيرية للحدث اللي نحن اليوم جالسين نعيشه في سفرة جميلة في قلب هونغ كونغ. وأكيد مع الفقرة القادمة إن شاء الله بنتعرف أكثر على التفاصيل الخاصة بأجواء هونغ كونغ وباللي خلونا نقول سويناه البارحة. وعرف أن يعني هذا الشيء اللي سويناه البارحة كان على الوتر الحساس بالنسبة لزميلي عبدالله.
4: هي والله
5: بما أن من عشاق ديزنيلاند. فإن شاء الله في الفقرة الجاية بنتكلم عن هاي التفاصيل يا عبدالله، وبننتقل إن شاء الله في الفقرة اللي بعدها عشان تعرفون أنا وين موجودة الحين.
4: يلا نتريا نعرف منك التفاصيل، ودعوة مني للجميع أنكم تزورون الإنستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009، وتتابعون الستوريات اللي تنزل أكيد لرحلة زميلتي عهود في هونغ كونغ. بعد شوي إن شاء الله نرجع نتابع، خلكم ويانا.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت معي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين ونعرفك زين، وكف الجفا لين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه أشوفك ملايين وندري إنك مثل كل البشر فرد، ولو مدري إن الناس خلقت من الطين قلت أنت غير الناس مخلوق من ورد.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: مع بوتم كل حوالة تحولها تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك، ارسل الأموال حين مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة، هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: وجهة الجماهير برعاية رؤية، مصرفك اللي تتمنى مع مصرف رؤية، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤية، لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة، افتح حسابك وحول الأموال وأدر أموالك مباشرة من هاتفك، خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة خصيصا لقيمك، بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل مصمم ليناسب أسلوب حياتك، مع بطاقة رؤية ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع بسرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 ومتحمس ومتشوق شوق كبير وحماس كبير أعرف عهود شو سوت البارحة في وجهتي المفضلة. شو يا عهود خبرينا؟
3: وجهة عبدالله المفضلة ديزني لاند، ونحن كنا في أصغر ديزني لاند في هونغ كونغ، وكانت تجربة وايد حلوة يا عبدالله. أجمل شيء يعني اللي يبغي يحقق أحلامه ويلعب كل الألعاب ما له إلا ديزني لاند هونغ كونغ، لأنها تعتبر صغيرة وتقدر فعلا تخلص كل الألعاب في يوم واحد.
2: حلو،
3: فبيرفكت، جدول ممتاز يعني ورائع للي بيصيرون يبغون يقضون بس يوم واحد في ديزني لاند، فهذا أفضل مكان ديزني لاند هونغ كونغ عشان تستمتعون بكل التجارب. وعلى فكرة في رايدز وفي ألعاب مو موجودة إلا في ديزني لاند هونغ كونغ.
2: واو،
3: هذه بعد من الأشياء الجميلة. هناك ألعاب، هي نعم هناك ألعاب لعبتها، كانت صراحة الألعاب وايد وايد وايد حلوة، استمتعنا فيها. في ألعاب عدناها أكثر عن مرة من كثر ما استأنسنا. وديزني لاند شفنا في العرض المشهور جدا عرضين. أول شيء شفنا عرض الفرنداستيك باريد، المسيرة اللي يشاركون فيها أكثر من 100 مؤدي، وأيضا شخصيات ديزني، أميرات ديزني، ميكي ماوس، ميني ماوس وغيرها من الشخصيات المختلفة. وشفناها طبعا في 11 عربة مختلفة مع المؤدين برقصاتهم وأغانيهم المختلفة. مدة العرض كانت تقريبا نص ساعة، كانت تجربة وايد حلوة، وكان هذا العرض أمام القلعة، فاستانسنا صراحة، كانت تجربة جدا جدا جدا جميلة. الكبار والصغار بيستانسون، يعني أنا يعني أعترف أنا ما أعرف كل التفاصيل الخاصة بعالم ديزني، لكن تعرف ولا ما تعرف مستحيل ما تستانس، مستحيل ما تنبهر، مستحيل أنك ما تندهش بهاي الأجواء. وبالنسبة لي وبالنسبة للعرض الختامي طبعا أتوقع أنت تعرف العرض الختامي،
2: لازم رائع جدا.
4: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: ننصح يعني ان اذا قلوبكم قويه ابداوا بهاي الالعاب. فبالنسبه للالعاب اللي لعبتها وكانت من التجارب الحلوه، في العاب تناسب الجميع صراحه، اللي هي واحده منهم الرايد اللي هو رايد فروزن. هذه للصغار والكبار الصراحه، ما تخوف يعني، والكل بيستانس عليها. ايضا هناك لعبه ثانيه اسمها ميستيك مانر، بعد جربناها وكانت تجربه حلوه وتناسب كل افراد العائلة. بالنسبة للعبة فروزن اسمها فروزن ايفر افتر، فهذه هي اللعبتين كانوا من اجمل الالعاب. ايضا رنوي ماين ايضا كانت من الالعاب الجميلة جدا جدا جدا، عدتها اكثر عن مرة. واخيرا هايبر سبيس ماونتن، بعد من التجارب اللي تستحق صراحة انكم تزورونها. وما خلصنا، في بعد لعبة اخيرة تستحق يعني انكم تلعبونها، اللي هي ار سي ريسر، بعد من الالعاب الجميلة. هذه بعض الرايدز اللي جربتها، وفي رايدز اكثر، لكن يعني انا قلبي قوي فاحب شوي المغامرات والاشياء الحماسيه اكثر من الاشياء البسيطه. هذه بعض التفاصيل عن اجواء ديزني. اللي بيزور ديزني في يوم واحد فقط ما يضيع وقته ويستمتع في كل لحظه، يستيقظ باكرا يتوجه الى ديزني لاند هونغ كونغ ويستمتع بوقته هناك.
2: وايد حلو هالكلام، وحمستينا صراحة أن نرجع نشوف الستوريات أكثر وأكثر، ونحجز إن شاء الله لأقرب فرصة ونتواجد في هونغ كونغ وتحديدا في ديزني لاند. نرجع نتابع وياك عهود بعد شوي، ونتعرف خلنا نقول هالمرة على تفاصيل اليوم وشو بيكون عندنا من مشاوير اليوم. تمام،
1: معلومة كدليل سياحي يعني ومرشد سياحي لمستمعين عبد الله قبل الختام. بس أحب أقول إن إذا قررتوا تسيرون ديزني لاند، خصصوا وقت لزيارة ناغونغ بينغ كيبل كار، وشوفوا البيج بودا، وأيضا زوروا قرية الصيادين، لأن كلهم موجودين في جزيرة واحدة يسمونها جزيرة لانتاو. هذه الثلاث وجهات كانوا في جزيرة واحدة اسمها جزيرة لانتاو. عشان ما يضيع وقتكم وجهدكم، تقدرون تسوون كل هاي الأشياء في يوم واحد فقط. وهذه من المعلومات يعني أحب أشاركها ويا مستمعينا، لأن وايد أهتم للوقت وللجهد أيضا.
2: أكيد.
1: فهذه من المعلومات أو الأمور المهمة اللي لازم نحطها بعين الاعتبار.
2: يعطيك العافية وما قصرتي عهود، نرجع نتابع وياك بعد شوي.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية، ولكن ما في أي شيء يعرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها، الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
5: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
6: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتو استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتو الاستثمار الحقيقي.
7: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
6: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتم، وكل تحويل تبعثه للبلد طبعا اللي تباه يقربك أكثر من المكافآت النقدية وأسعار التحويل المعززة والجوائز الكبرى اللي احتمال كبير تغير حياتك. فقط أرسل الأموال وبتحصل على فرصة للفوز في كأس العالم أكيد مع بوتم، الراعي الرسمي للاعب الثاني عشر اللي هم الجماهير. بيكون هنالك استرداد نقدي عن تحويل الأموال للدولة اللي تلعب في هذا اليوم، يعني مو بس الدول اللي تلعب، لا أيضا الدولة اللي تلعب بهذا اليوم. فأكيد مدة العرض بتكون من 11 يونيو إلى 27 يونيو، وبيكون الأدوار الأقصائية سعر تحويل معزز لمدة 90 دقيقة، سعر تحويل معزز لكل الدول ولكن فقط وقت المباراة. مدة العرض من 28 يونيو لين 19 يوليو، وأكيد بيكون عندنا البطولة الكاملة اللي هي سحب الهاتريك، بحيث أنه تقدر ترسل الأموال 3 مرات خلال البطولة وبتحصل على فرصة للفوز ب 100,000 درهم، سحبات أسبوعية بقيمة 6,000 درهم في الأسبوع، كل 3 تحويلات تساوي فرصة واحدة للدخول في السحب. مدة هذا العرض بيكون من 11 يونيو إلى 19 يوليو. نقدر نرسل الأموال الحين وأكيد نكون من ضمن المشاركين، وحظ موفق للجميع.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، وهذه نهاية ساعتنا الأولى. نرجع ننتقل لعهود في هونغ كونغ. شو الأوضاع عندك عهود؟
3: عهود الحين في التلفريك، بس التلفريك كنا رسوم.
2: كيف
3: كنا رسوم مو بنفس التلفريك البارحة، لأن أنا حاليا موجودة في أوشن بارك. توا ابتدى جدولنا في اليوم الثالث في قلب هونغ كونغ مع اكتشف هونغ كونغ، وفي هذه اللحظات نحن موجودين في حديقة أوشن بارك، يسمونها أوشن بارك. هذه الحديقة تنقسم إلى قسمين، قسم يودونك تشوف الباندا. أول مرة في حياتي يا عبد الله أشوف الباندا.
2: كيوت كيوت كيوت كيوت.
3: بتشوفون فيديوهات وايد حلوة في حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009، وصدق كانت تجربة مميزة. وأيضا بشارك مستمعينا معلومات ثرية عن الباندا وعن حيوان آخر اسمه الريد باندا، إذا سمعتوا عنه.
2: هي معروفة الريد باندا.
3: كل هاي التفاصيل، نعم هاي كل التفاصيل بتشوفونها في حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009. أنا ليش الحين موجودة في التلفريك هذا الصغير اللي على شكل رسوم؟ ليش قلت لك على شكل رسوم؟ لأن أصلا إحنا في ثيم بارك.
2: أوكي.
3: فسوينا على هذا الأساس وصغير جدا. القسم الآخر.
2: القسم الآخر.
3: ينقلك إلى. نعم القسم الآخر ينقلك إلى الجزء الآخر من الحديقة اللي فيها الألعاب، التجارب، الرايدز المختلفة اللي ممكن. وطبعا أجواء مائية من الاسم أوشن بارك. فأجواء مائية 100%. فالحين شوية نحن بنوصل للصوب الثاني من الحديقة، القسم الآخر. وطبعا فكرة وايد حلوة للأوشن بارك إن قاسمينها لقسمين، والقسم الآخر عشان نوصل له فاصل بينه وبين القسم الآخر جبال وخضرة وأشجار وكل هاي الأجواء الحلوة. فمكان ومنظر جميل جدا جدا جدا. تجربة صراحة فريدة من نوعها واستثنائية، وأنا بعدني في بداية اليوم، وصدق اليوم أنا أحمل في جعبتي الكثير، فبنتعرف على هاي التفاصيل إن شاء الله في الفقرات القادمة. إذن بدينا اليوم بزيارة الباندا، شفناه وهو يتريق، وعطيناكم معلومات وايد حلوة عن الباندا اللي شفناهم، والحين منتقلين للجزء الآخر عشان نلعب الألعاب ونتعرف على أشياء إضافية أيضا موجودة هناك.
2: yeah.
3: هذه
2: هي نعم
3: بارك. احفظوا الاسم
2: أوشن بارك،
3: احفظوا الاسم وخزنوه عندكم للزيارة. نعم أوشن بارك للزيارة المقبلة، والتفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة وتحديدا في ساعتنا المقبلة.
2: يلا نحن إن شاء الله تعالى بنرجع نتابع وياكم خلال أوتو على هو الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس، ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطرة. البيت لو قطرة يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطرة. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطرة.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي. رئيس الدولة يستقبل وفد منصة الصنع في الإمارات. المنظمة البحرية الدولية تستعد لإجلاء 11,000 بحار عالقين بمضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد منصة الصنع في الإمارات في دورتها 5/2026، وأشاد سموه بجهود القائمين على الصنع في الإمارات ما أسهم في تحولها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز القطاع الصناعي وتطوير يأتي ضمن أولويات الدولة وفي قلب رؤيتها للمستقبل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة في هذا المجال. على ضفاف التحول الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها كأحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية. ومنذ افتتاحها استقطبت المكتبة أكثر من 2.5 مليون زائر. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار علي التميمي مدير إدارة مكتبات مكتبة محمد بن راشد.
5: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية، إلى جانب تنظيم واستضافة نحو 750 فعالية ثقافية ومعرفية. وتضم المكتبة اليوم ما يزيد على 1,300,000,000 مصدر معرفي رقمي بأكثر من 90 لغة، إلى جانب نحو 760,000 مادة مطبوعة، فيما تجاوز عدد أعضائها 41,000 عضو الذين سجلوا أكثر من 53,000 عملية إعارة. وخلال هذه المسيرة حرصنا على إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية أسهمت ولا تزال في تعزيز ثقافة القراءة ودعم الترجمة والنشر وتمكين الطلبة والباحثين وحفظ الذاكرة الثقافية والتراث المعرفي، إلى جانب توسيع حضورنا في أبرز المحافل والمعارض الدولية وحصد العديد من الجوائز المرموقة محليا وإقليميا.
0: الأخبار من شبكة ARL.
4: أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور. إلى ذلك، أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أن الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية. ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز توضيحه أن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية لطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ عمليات التفتيش. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى ولاية بنسلفانيا أن الولايات المتحدة ستوقف المحادثات مع طهران إذا تراجعت عن التزامها بالسماح بعمليات التفتيش. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن وضعها التفاوضي أصبح ضعيفا بعدما وصفه بتدمير قدراتها العسكرية. توقفت كل القطارات في أنحاء ألمانيا عن العمل مساء أمس بسبب عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية لسكك الحديد. وذكرت شركة سكك الحديد الوطنية الألمانية دوتشه بان أن فرقها الفنية المختصة تعمل بأقصى طاقتها لحل هذا الخلل من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع. كما أفادت هيئة النقل العام في برلين بأن هذا الانقطاع يؤثر على كل القطارات التابعة لشركة دوتشه بان. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً واضطرابات كبرى، لاسيما في فرنسا التي شهدت أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيظ مستمر منذ أيام، حيث سجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية في مدينة بيسو في منطقة اللاند جنوب غرب البلاد. وهذه ثاني موجة حار تضرب فرنسا وأوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية القصوى. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. وبحسب بيانات حكومة الكونغو، تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. بملف فيروس إيبولا نختتم هذه النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه هو حمدان بن محمد. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
9: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
6: الخليجية الإيه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: نرجع ننتقل وياكم ونكمل صباحنا في هونغ كونغ ويا عهود. يا صباح الورد عهود.
5: صباح النور من خلال ساعتنا الثانية، وحياكم الله مستمعين في فقرتنا الأخيرة من ساعتنا الأولى. كنا نتكلم عن الكيبل كار وأنا وين كنت موجودة، ووصلت الحمد لله بالسلامة، وهذا شيء وايد مهم، هذا أهم شيء. بس ما كنت أبغي الرحلة تخلص لأن صراحة الجو وايد حلو وايد جميل، وأكيد طبعا هناك تفاصيل الحين في هاي اللحظات لازم أشارككم إياها.
4: حلو.
5: إنزين. وصلنا للضفة الأخرى والقسم الآخر عبد الله من أوشن بارك. أذكر مستمعين إحنا حاليا موجودين في أوشن بارك. المكان يا عبد الله خيالي خيالي. واو. انسى الألعاب، انسى الأفعوانيات، انسى كل التجارب اللي بنسويها، تعال وأوقف وشوف جمال الطبيعة. شيء يعني مثل ما يقولون يفتح النفس من كثر ما هو وايد حلو المكان. الجزر تشوفها جزر هونغ كونغ اللي هي تعتبر يعني من الجزر الصخرية التابعة لهونغ كونغ، والمنظر جميل، البحر جميل، الخضار جميل، الغيوم، السماء، المباني، الحياة العصرية، كل شيء تشوفها في مكان واحد. صديت يمين شفت البحر، صديت سيدة شفت الجزر، على يسارك شفت المباني. فمكان صراحة رائع، وايد وايد وايد حلو يا عبد الله.
4: ما شاء الله.
5: الحين طبعا بما أن احنا وصلنا للقسم الثاني فمعناته شو لازم نتجهز للأفعوانيات، للألعاب المختلفة. فجهزوا بعد عندكم موضوع الريتينج. أوكي؟
4: أوكي،
5: شو الأحلى وشو الأقل جمالا. فبنرجع وبنتواصل ياكم في الفقرة الجاية وبنتعرف على تفاصيل أكثر عن جدول اليوم، وأكيد عبد الله بعد بيوافيكم بتفاصيل برنامجنا ومسابقاتنا أيضا. فخلكم متواصلين يانا ويسعد صباحكم. وعبد الله
4: يا نعم
5: عبد الله
4: أسمعك.
5: ترى أنا ما أبغي أنا ما أغيظك ولا أغيظ المستمعين. هي. بالعكس أنا أتمنى أن الله يكتب لكم سفرة قريبة
4: يا رب. إن شاء الله بإذن الرحمن الله يكتب لنا إياها، وأنا متحمس أشوف وأسمع منك أكيد التجارب اللي بتعيشينها في الوجهة اللي أنت متواجدة فيها، ونعرف الريتينجز من طرف بعد شوي إن شاء الله. نتواصل وياك عهود
5: أكيد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا ننخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذة ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم ان علي ضاق صدري، وسيدي الاذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الاعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من احصانك تحل وثاق، بعدي والفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق، والنفس لهل هواها دوم ودانا، والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: وجهة الجماهير برعاية أستر فارمسي. وخلونا نضاعف فرصنا في الفوز بالتذكرة الذهبية المتاحة في جميع الفروع يوم نتسوق من أستر ونمسح رمز الكيو آر. تبدأ عافية عائلتنا من أستر فارمسي، من أساسيات الرعاية الصحية اليومية لمنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية الموثوقة. بتلاقي كل اللي تحتاجه تحت سقف واحد. خلونا نزور أقرب فرع من أستر فارمسي اليوم.
4: أكسجين على الخليجية
5: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: يسعد صباحكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. إن شاء الله يكون صباحكم ولا أحلى. تحية طيبة وجهة لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. أختي عبير يا صباح النور والسرور. أختي الريم يا صباح النور والسرور، تحياتي لك. أختي أزهار يا مرحبا. وأكيد أخوي عبدالله الزرعون يقول صباح السعادة، أحب أبارك لي صديقي وأخوي ومديري بمناسبة الترقية، يا ربي حفظه يا رب. خالد السويدي بالبركة يا خالد بالبركة، تستاهل تستاهل ومنها للأعلى يا رب. ولكل مجتهد، لكل مجتهد في هذه الحياة دائما أتمنى أنه يحصل على هذه الترقيات والزيادات والأشياء اللي تكرمه وتعطيه حقه. لأن وايد ساعات يمرون علينا ناس نشوفهم فعلا يشتغلون من قلب، ولكن سبحان الله يعني يمكن سياسة الشركة تكون مختلفة أو ما أعرف كيف نظامهم يكون بالترقيات، فالواحد يزعل وبنفس الوقت يفرح للأشخاص اللي ياخذون مكانهم الصح ويحصلون أكيد على الترقيات اللي يستحقونها. فبالبركة مرة ثانية لخالد السويدي من عبدالله الزرعوني ومن أخوك عبدالله المهيري ومن مستمعين الخليجية 1009. جماعة الخير، أباكم الطرشولي فانز على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، لأن إن شاء الله تعالى مع نهاية ساعتنا القادمة بتواصل مع اثنين منكم تطلعون ويانا على الهواء، بتشاركونا في مسابقة وجهة الجماهير، تتنافسون على الجائزة. الجائزة هي عبارة عن أربع تذاكر لمتابعة أكيد مباريات كرة القدم في روكسي سينماز، وأيضا الفائز بيتأهل للجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى بتكون سفرة للولايات المتحدة الأمريكية، وإن ما ضبطت السفرة بتحصل على 20,000 درهم كاش. حلوين جماعة الخير، حلوين حلوين حلوين، تمام. فخلكم مستعدين، طرشوا لي الحين فانز على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية مع أسماءكم رجاء، ويوم أتواصل وياكم ردوا علي، تمام. يوميكم رقم 04، هذا أنا عبدالله المهير ياسي اتصل عليكم، تمام. هذا اتفاقنا. وأيضا الساعة القادمة بيكون في مسابقة مميزة جدا جدا جدا، وظني مستمعاتنا بيستانسون عليها. كل هذا بيكون ويانا اليوم بي أو تو على هو الخليجية 1009. بعد شوي إن شاء الله نرجع ونتواصل مع عهود في هونغ كونغ ونشوف شو الجديد وياها.
4: حركة السير على الخليجية
5: برعاية جزيرة ياس.
3: شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله إذا توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
6: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة، في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين. تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
0: الدورو المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: إن شاء الله يكون صباحكم ولا أحلى، ونحن على مدار هذا الأسبوع صباحنا مختلف صراحة على هو الخليجية 1009 بتواجد عهود في هونغ كونغ الجميلة، ويعني عهود ما شاء الله عليها ما قصرت على الهوى، إبداع في الوصف لكل الوجهات اللي تزورها، وأيضا على الإنستغرام الخاص بنا @الخليجية 1009 ياسين نشوف ستوريات وبوستات رائعة جدا لزيارته. خبرينا عهود، شو عندنا الحينة؟
3: عبد الله شكرا اول شيء على المدح، وان شاء الله يعني ما اكون مقصره ويا مستمعينا، لا بالصوت لا بالصوت ولا بالصوره، وان شاء الله يعني اكون من الناس اللي قدرت اقنع مستمعينا اذا مخططين يسافرون عيالهم في الاجازه ما يبغون ياخذون سفره وايد طويله او اجازه مدتها طويله، فهونغ كونغ صراحه خيار ممتاز ان الواحد يغير جو. اكيد طبعا في الفصول الثانيه في الشتاء الجو حلو احلى يعني بيكون، لكن اللي متعود على السفرات الصيفيه خلاص دام ان القميص اللينن والبنطلون اللينن موجودين فالامور طيبه يعني، وصراحه الاماكن تخليك تنسى شيء اسمه حر تخليك تنسى شيء اسمه حر وتستمتع بوقتك. عموما انا حاليا موجوده في اوشن بارك مثل ما خبرتكم في القسم الثاني او الشقه الثاني اللي فيه الكثير من الالعاب، وجربت أنا أوردي لعبة من الألعاب اللي هي 360 تقدر تشوف المكان كامل من على ارتفاع عالي، لكن الحين نحن مستعدين للعبة الثانية. حطوا في بالكم أوشن بارك يعني هناك أيضا ألعاب مائية مش فقط الرولر كوستر والأفعواليات العادية، فهذه من التجارب اللي ممكن تستمتعون فيها في هذا القسم. تقريبا هناك حوالي 10 ألعاب أو أكثر قليلا، في وايد ألعاب تناسب الأطفال، وفي مناطق تفاعلية أيضا للأطفال يقدرون يستمتعون مع المسؤولين هناك عن هذه المناطق التفاعلية. هناك ما شاء الله الكثير من الأطفال رحلات مدرسية، هذا هو الواضح، جايين لأوشن بارك، وفعلا مكان يناسب كل أفراد العائلة صغارا وكبارا. أنا يعني أترخص منك يا عبد الله لأن أنا واقفة في الطابور
2: يلا
3: وبدخل الأفعوانية في هاي اللحظات، وبخلي الباقي عليك بخلي الباقي عليك. أكيد طبعا مستمعين وياك بيستمتعون لأن هناك الكثير من المسابقات والكثير من الترفيه على الخليجية 1009.
2: استمتعي استمتعي بوقتك عهود، ولا ترجعين يعني نرجع نأكد عليك أن نبغى نشوف ستوريات قد ما تقدرين، فراوينا هذا الجمال اللي تجربينه وتعيشينه في هونغ كونغ، ويعطيك صحة والعافية، واستمتعي بما تبقى من اليوم.
3: أكيد، وأنا يعني دام أنك قلت ما تبانا نقصر في الفيديوهات صراحة يعني لابد مني من أني أشكر فريق العمل وياي في إذاعة الخليجية، المصور من قسم الديجيتال شوقي، وأيضا من قسم التسويق مازن اللي ينسق أكيد كل هذا الجدول مع مكتب هونغ كونغ للسياحة، وما ننسى البطل اللي يوصل صوتي لين عندكم روي من قسم الهندسة، فشكرا لهم صراحة دائما يعني الزملاء الموظفين اللي خلونا نقول يكونون سهلين وياكم تستمتعون وياهم بالرحلة أكثر، وتكون دائما جودة المحتوى وكل المعلومات التي تنقل أو تنقل صوت وصورة أكيد توصل بكل حب لمستمعينا، لأن فعلا هم يعني يهيئون هذا الجو، فصراحة تحية أيضا لهم نوصلها من خلال دانة الأثير 1009.
2: يعطيك العافية في عهود، وسلمي على الشباب كلهم واستمتعوا بيومكم، وإن شاء الله نرجع نتابع وياك بإذن الرحمن باكر بأوتو على هو الخليجية 1009. إذن مستمعينا نعم إذن مستمعينا نحن كملي وياكم على هو الخليجية 1009 بأوتو. الحين يا جماعة الخير أباكم طرشولي، شو طرشولي UAE مع أسماءكم، ليش؟ أكثر طني عارفين عندنا مسابقتنا الحلوة Rediscovering the UAE بدعم من أورا، إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة نسحب أنا وياكم على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بأكيد عندنا إقامة فندقية مميزة تنتظركم، وأيضا بيكون هنالك فرصة للفوز ويانا بقسيمة مميزة من تطبيق أورا. كل هذا بيكون إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة على هو الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني. أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. وبحسب بيانات حكومة الكونغو، تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. ضرب زلزال بقوة 5 درجتين مساء أمس إلى اليوم مقاطعة شينغهاي الواقعة شمال غرب الصين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب كولومبيا إلى دور 32 في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه اليوم على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
4: صباحكم جميعا، لازلنا مستمرين ياكم بأوتو على هو الخليجية 1009، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم. هاي الساعة مكتظة بالمسابقات والجوائز الحلوة اللي تستاهلونها. ابتدي الساعة أكيد مع مسابقتنا المميزة Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا. طبعا خلال الأسابيع الماضية تكلمنا عن مدى جمال دولتنا الحبيبة، وشو في أماكن مخبأة نقدر نسير ونستكشفها ونستمتع فيها في إماراتنا الحبيبة. يوميا عندنا فائزين يفوزون بإقامات فندقية متنوعة، إن كانت منتجعات شاطئية أو منتجعات صحراوية أو فنادق تكون في منتصف المدينة مع إطلالات رائعة على أفق المدينة. فأنت ونصيبك، أنت وحظك. فخلونا نسحب على اسم أول فائز، أو مو بأول فائز، أو هي اسم الفائز لأول مسابقة وياي لليوم. من سيفوز ويانا؟ مبروك يا آمنة محمد. آمنة محمد بالبركة، ألف مبروك. أمنا فزتي ويانا بأكيد إقامة فندقية. خلنا نشوف الإقامة وين بتكون. وين وين وين يا ترى يا آمنة؟ مبروك مبروك، ربحتي إقامة ليلة واحدة في ياس بلازا مانغروفز هوتيل. يا سلام، يبارها صدقة، يبارها صدقة. لشخصين كبار وطفلين، شامل أكيد بوفيه الإفطار. الحين خلنا نشوف شو بيطلع لنا من أورا، لأن احتمال تفوزين بقسيمة بقيمة 500 درهم، واحتمال لا. خلنا نلف العجلة ونشوف. أفا أفا، ما ربحنا شيء، better luck next time. بس ربحنا إقامة مميزة جدا جدا جدا يا آمنة، ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. المحطة القادمة بخبركم عن مسابقة وليش المحطة القادمة الحين، يلا مرة واحدة ما نضيع وقت أبدا. خلوني أطلق وياكم مسابقة مميزة جدا جدا جدا، وأتوقع مستمعاتنا بيستانسون. نحن نتكلم عن Luxury Closet، طبعا تخفيضات على الحقائب الفاخرة المستعملة بحالة ممتازة، أسعار أقل عن 2500 درهم، من 25 يونيو لين 29 يونيو في متجر The Luxury Closet في كيو إيست مول في الجوز. لأول مرة على الإطلاق تقدرون تزورون المتجر الرئيسي والتسوق من مجموعة مختارة من الحقائب الفاخرة المستعملة من علامات شهيرة لوي فيتون، ديور، جوتشي، برادا، إيف سالورا، وجميعها بأسعار تقل عن 2500 درهم. شو تبغون أحلى عن شي؟ فعلا فرصة ذهبية جدا جدا جدا. اللي يبى يشارك كل يوم بيكون عندي متأهلين يتأهلون لسحب إن شاء الله يوم الجمعة، ويوم الجمعة الفايز بيفوز ويانا بقسيمة بقيمة 5000 درهم من Luxury Closet. شو تبغون احلى عن شي؟ روعة روعة روعة. سؤالي هين جماعة الخير، سؤالي لكم يقول اعطوني براند واحد من البراندات اللي ذكرتها واللي هي موجودة في The Luxury Closet. أعطوني براند واحد من البراندات اللي ذكرت لكم إياها وهي متوفرة طبعا في The Luxury Closet. انتظر مشاركاتكم, رقم الاسمس هو 4000, أيضا عبر التطبيق الخليجية انتظر كل مشاركاتكم, ولا تنسون أساميكم.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
3: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر، استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر، اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية، زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: قبل كل شيء خلوني أخبركم ولعشاق الأغنية الخليجية، موعدنا بيكون مع طلال سام وسلطان المرشد 25 يوليو في دبي World Trade Center قاعة رقم 8. طبعا هذا الشيء بيكون ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل، ونقدر نحجز تذاكرنا من خلال بلاتينوم ليست. إذن 25 يوليو بيكون عندنا موعد مع طلال سام وسلطان المرشد. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، ويعطيكم العافية جميعا على مشاركاتكم، يعني كل مشاركاتكم صحيحة جدا جدا جدا. كنا نتكلم عن The Luxury Closet، المنصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لإعادة بيع المنتجات الفاخرة. طبعا تأسست سنة 2012 ولها متجر رئيسي في كيو إيست مول في منطقة الجوز، يعني خلنا نقول 5 دقائق بس من مول الإمارات. يوفرون قطع مستعملة من أشهر العلامات التجارية العالمية بما في ذلك لوي فيتون، شانيل، إرمس، ديور، غوتشي، برادا، وأيضا إيف سالوران. فهذا الشيء يخليهم يعني الفخامة تكون في متناول الجميع بسعر أقل بوايد من السعر الأصلي مع تشجيع الاستدامة والأزياء الدائرية. أيضا يتم التحقق من أصالة كل قطعة بدقة متناهية من قبل فريق الخبراء المتواجد أكيد هني في دبي لأكيد ضمان تسوق بثقة تامة. إذا منو بيتأهل وياي؟ عندي كل يوم اسمين، تمام؟ اسمين اليوم، اسمين باكر، يوم الجمعة متأهل، كل يوم بيكون عندنا متأهلين، وسحب الجمعة بيكون عندنا باكر بقيمة 5,000 درهم تقدرون تشترون فيها أكيد من Luxury Closet. من المتأهلين ويانا؟ خلنا نشوف. المتأهل الأول هو أو هي أحلام محمد عبد الله. أحلام محمد عبد الله أول المتأهلين لهذه المسابقة وهذه الجائزة. المتأهل الثاني هو طاهر المزروعي. ألف مبروك، تأهلتوا ويانا يا طاهر ويا أحلام. تابعونا الجمعة إن شاء الله تعالى بأوتو عشان تشوفون إذا أنتوا واحد منكم من أكيد الفائز بهذه القسيمة القيمة المقدمة لنا من The Luxury Closet.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارج عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة
3: أحصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لدي.

0: معكم بودكاست استكانة 1009 كانت الأثير
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة. تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أوكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: يعني وصلنا للحظة الحاسمة ووجهة الجماهير. عندي اثنين من الشباب يتنافسون على هذه الجائزة. أخوي عبد الوهاب أخوي محمد صبحكم الله بالخير.
3: صبحكم الله بالنور.
2: إيش حالكم شباب؟ طمنوني عنكم.
3: الله خير الله يسلمك.
2: كيف معلوماتكم الكروية؟ هذا أهم سؤال عندي أنا.
3: يا 7/10.
2: عبد الوهاب يقول 7/10. محمد
4: ناويها يمكن 4/10.
2: 4/10. يلا نشوف الحين. الحين الأسئلة بتبين وبنعرف منو بيفوز ويانا. أكيد بي طبعا اللي بيفوز منكم اليوم بيفوز بأربع تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز شامل البوب كورن والمشروبات الغازية، وبيتأهل للسحب الكبير للجائزة الكبرى واللي هي عبارة عن سفرة للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المباريات هناك أو 20,000 درهم كاش. حلوين صح ولا لا؟
3: حلوين جدا.
2: حلوين جدا جدا بعد. طيب خلونا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني أسألكم السؤال الأول. أي دولة هزمتها فرنسا في نهائي كأس العالم 2018؟
3: أرجنتين.
2: غلط. عبد الوهاب بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة.
3: المغرب.
2: لا اثنينتكم غلط اثنينتكم غلط. يلا ما عليه بعدنا متعادلين بعدنا متعادلين. انزين يا جماعة الخير خلنا نسألكم سؤال ثاني. قولكم كم تبلغ عدد اللي هو كل شوط في المباراة قبل الوقت بدل الضائع؟
3: قبل شوطين.
2: الشوطين الشوط الواحد كم مدته؟
3: 45 دقيقة.
2: 45 دقيقة. منو اللي جاوب؟
3: شوطين.
2: عبد الوهاب. كافوا عليك عبد الوهاب كافوا عليك عبد الوهاب. انزين يا عبد الوهاب الحين نشوف لكم السؤال الثاني. طبعا الحين عبد الوهاب هو المتقدم. اي دولة اوروبية فازت في كاس العالم 4 مرات بالتساوي مع ايطاليا؟ بسرعة شباب بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة.
3: فرنسا.
2: غلط. شو عبد الوهاب؟
3: غير إيطاليا.
2: هي بالتساوي مع إيطاليا. أي دولة أوروبية فازت بكأس العالم 4 مرات بالتساوي مع إيطاليا؟ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة.
3: ألمانيا. ألمانيا.
2: ألمانيا. وأنت صح وأنت صح وأنت صح. أظني انحسمت. جوابين صحيحين لي عبد الوهاب وأخوي محمد. يعني هارد لك وإن شاء الله تكون دائما من الفائزين ويانا ودائما شاركنا وحظ موفق يا رب لك في المسابقات القادمة. تحياتي لك محمد.
3: حياك الله.
2: الله يحفظك الغالي. وعبد الوهاب بالبركة فزت ويانا طبعا بأربع تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز شاملة طبعا البوب كورن والسوفت درينك ودخلت ويانا السحب.
3: سؤال صح ترى.
2: ما سمعك.
3: هو جاوب واحد صح.
2: انت عبد الوهاب اللي جاوب جوابين صح؟
3: لا انا جاوبت مره واحده وهو جاوب مره.
2: والله يعني شكرا انكم وضحتوا لي. هاي صفقه لكم هاي صفقه لكم. انا سمعت صوت عبد الوهاب. انا توقعت عبد الوهاب اللي مجاوب على السؤال الثاني. تمام يلا الحين عندنا عيال السؤال الحاسم واللي بيكون سهل جدا جدا جدا. يقولكم السؤال في أي منتخب يلعب ليونيل ميسي؟
3: أرجنتين.
2: منو اللي جاوب؟
3: أنا جاوب.
4: عبد الوهاب.
2: عبد الوهاب اللي جاوب.
3: أنا جاوب بعد يا رب.
2: أنت أول واحد جاوب صح؟
3: إيه أنا أول واحد جاوب.
2: يلا بالبركة. عيل عبد الوهاب هو الفايز ويانا. ويعطيكم الصحة والعافية شباب ونرجع نبارك لك عبد الوهاب ومحمد إن شاء الله هارد لك في الأيام القادمة. يعطيك الصحة والعافية. مع السلامة شباب. إذن
3: الله يعافيك.
2: طول لي بعمرك بالبركة الغالي. إذن محمد وعبد الوهاب كانوا يعني المتنافسين ويانا في مسابقتنا لليوم، يعطيهم صحة والعافية. وعبد الوهاب فاز ويانا أكيد بهذه المسابقة، ودائما تقدرون تشاركونا من خلال أكيد أنكم تبعثون فانز بالإنجليش على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية أكيد عبر الرسائل النصية المجانية. بهذه الأوقات أكون وصلت وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم. إن شاء الله تعالى موعدنا يجدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 10 صباحا، وأكيد بتكون ويانا زميلتنا عهود الخلاني تخبرنا أكثر عن سفرتها لهونغ كونغ وجدول اليوم شو كان بنعرفه باكر، وأيضا بتخبرنا عن جدولها ليوم غد. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
5: تضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها، الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها، سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال. ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي، تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة، وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تزود البحرية أسلحة نووية، وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، كاشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزينة 10,000 طن. دعت السلطات في مدينة ناغازاكي اليابانية اليوم جميع سكان المدينة البالغ عددهم نحو 380,000 نسمة، دعتهم إلى الإخلاء بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع خطر وقوع انهيارات أرضية. وأصدرت السلطات اليابانية ثاني أعلى مستوى من التحذير للمدينة الواقعة جنوب البلاد. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً واضطرابات كبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت اليوم أو أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيض مستمر منذ أيام، حيث سجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية في مدينة بيسو في منطقة اللاند جنوب غرب البلاد. ختام الموجة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
4: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليج.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المقصود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الخليجية
2: 100% خليجية.
1: 1-0-0-9.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو،
3: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
4: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
3: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم من جديد. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم سعيا لتهدئة التوتر المرتبط بالحرب في إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا، وذلك قبل قمة لقادة الحلف تعقد في يوليو في أنقرة. قال 3 مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة يتم بموجبه تسليم القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات اللبنانية. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تزود البحرية أسلحة نووية، وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، كاشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزنة 10,000 طن. ضرب زلزال بقوة 5.2 مساء أمس إلى الأربعاء مقاطعة شنغهاي الواقعة شمال غرب الصين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إلى آخر مستجدات مباراة كأس العالم، تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور 32 في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه اليوم على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أومن لايف بالمكسيك ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة 11. ورفع منتخب كولومبيا بهذه النتيجة رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وجاء خلفه منتخب البرتغال برصيد 4 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية برصيد نقطة واحدة، وأوزبكستان رابعا من دون رصيد من النقاط. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1-0-0

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
6: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
8: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: الخليجية الإماراتية.
9: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
10: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
9: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأكل.
1: لربما لو هزك الشوق وتعاندين ظروف وقتك

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وأنا كل ما جاء منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي، باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وأودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك وأسدك، أن حبها الناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة وسبل توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية لتحويل اختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، سعيا لتهدئة التوتر المرتبط بالحرب في إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا، وذلك قبل قمة لقادة الحلف تعقد في يوليو في أنقرة. ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسيا اليوم أن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب. أكد مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت ودمرت 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغورود مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسيرة أوكرانية. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة، وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
0: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ما هيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرة مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجب القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حظر دخول رعايا 4 دول أفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. قال ريبورت بروفيدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل المحطة الفرعية الرئيسية لمنشأة توليد الكهرباء في سيفستوبل الواقعة في جبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة، وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً والاضطرابات الكبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت أعلى معدل للحر على الإطلاق أمس وسط قيد مستمر منذ أيام، حيث سجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية في منطقة اللالاند جنوب غرب البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية. جاسيت من ظلم الليالي، يوم بعدتني عنك والنيت حرام، والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي، وشياك عن حبي تخليت، وصلك غدا صعب المنالي، ما حيدني معكم تغليت. أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت، ريت القمر باهت وخالي، ثرك انت لي تشعل به الليت. عالي مقامك وانت عالي، فوق السما لك في الصدر بيت، غالي علي بتم غالي، انيت لي وعني مشيت، في الختم نالك دوم دوم بالي، وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت، وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت.
0: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي،
5: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوبة الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن نروقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد. قال روبرت بروفديس قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل المحطة الفرعية الرئيسية لمنشأة توليد الكهرباء في سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى اتباع نهج جديد للتكيف مع تغير المناخ يشمل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري من أجل المساعدة في تمويل هذا النهج. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد جمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ولقاء يستمر حتى ما قبل الرابعة بقليل، ومجموعة منوعة من موضوعاتنا الأسرية وكذلك أيضا الصحية، عالم التكنولوجيا والسيارات، ومن خلال تواصلكم عبر 4000 أتمنى تكتبوا لي أسماءكم ثلاثية للدخول في سحب مسابقاتنا في هذا اليوم، وأيضا من خلال مشاركاتكم إن شاء الله نضيف معلومة، وضيفونا أيضا من تجاربكم معلوماتكم العلمية وكذلك أيضا الأسرية ما يثري لقائنا ويعني يفيد وينفع مستمعينا. أعود أولا إلى مسيداتكم. عبير مساء الخير، كل القلوب يغيرها الوقت، كل القلوب يغيرها الوقت إلا قلب الأم هو جنة دائمة. شكرا لك عبير. أيضا كذلك أمل مساء الخير ونور السرور، يا هلا وسهلا يا أمل، مساء النور والياسمين والسرور، شكرا لك. أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. أول موضوعاتنا، لا شك أن تناول الأطعمة في أوقات مختلفة هي مسألة يرتبها الإنسان، أحيانا ممكن تكون مرتبة في جدول مكتوب من خلال مختصين، وأحيانا ممكن أن تكون يعني بترتيبك الشخصي أو بإحساسك أحيانا بالوقت، ماذا تحتاج أن تأكل الآن، ماذا تحتاج أن تشرب. سؤال اليوم عن السكريات والحلويات، هل هناك توقيت محدد تقول هذا التوقيت هو يعني فترة الصبح الظهر أو في الليل بين الثلاث أوقات، يعني تقول هذا هو أفضل توقيت أتناول فيه أو أختار أني أتناول فيه الحلويات؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، والمشاركين طبعا إن شاء الله بيدخلون في مسابقتنا في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم فاكتبوا لي اسمعكم. ويا مساء الخير والسعادة.

0: Green tea.
1: كثير من الأشخاص أحياناً عندهم أوقات محددة لتناول الحلويات أو الأشياء اللي فيها السكر، أو ممكن تكون نسبة السكر مرتفعة أكثر من النسبة العادية. ولذلك أنا أسأل اليوم، يا ترى ما هو الوقت الأنسب صباحاً ظهراً مساءً؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات مني في حياة الله. تقول يعني الصبح من وقت عشان أن يكون في وقت لي حرق السعرات الحرارية. شكرا لتيمنيفة. أيضا كذلك أمل تقول أغلب الأوقات في النهار. هزاع الشح يقول يعني أفضل خلال الصباح وممكن بعد الظهر. شكرا لك هزاع الشحي. أيضا كذلك للمتواصلين من خلال مسيداتهم. إذن شو الوقت الأنسب اللي تقول هذا هو أنسب وقت لي يعني تناول الحلويات أو السكريات اللي تكون مرتفعة في أنواع معينة من الأطعمة؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: عبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية. نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: جانب الاثير
4: 1-0-0-9 اجمل المنوعات الغنائيه.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا. ومتى تتناول الحلويات؟ عندي أمل تقول أحب وقت العصر أحيانا الظهر وأكل شيء حلو، عقب أكتشف أن السكر كان نازل والجسم يحتاج إلى شيء حلو ومنوع. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك أحمد الحمادي حياك الله يقول عقب المكبوس. شكرا لك أحمد الحمادي، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000. طيب، هناك كثير من التقارير تكلم عن هالموضوع، ومنها ما ذكر أحد التقارير أن تناول الحلويات في أوقات معينة من اليوم ممكن أن تساعد في تجنب ارتفاعات الحادة في مستويات السكر، وهذا الشيء يساعد المصابين بالسكري وارتفاع سكر الدم إلى الاستمتاع بالحلويات. وفق هذا التقرير فهو أفضل وقت لتناول الحلويات لتجنب ارتفاع سكر الدم هو النصف الأول من اليوم، يعني قبل ممكن تقريبا نقول قبل العصر يعني. ومن المحتمل أن يساعد تناول الحلويات صباحا أو بعد الظهر على تحسين التحكم في سكر الدم. إحدى الدراسات الصغيرة سجلت النساء اللاتي تناولن قطعة كعك بعد العشاء عند الساعة 7:30 مساء ارتفاع أكبر في سكر الدم مقارنة بمن تناولنها بعد الغداء مباشرة أو في منتصف الظهر. كما عانت النساء التي تناولن الحلوى بعد العشاء من ارتفاع سكر الدم أثناء الصيام في صباح اليوم التالي. هذه الأبحاث تشير إلى موضوع مهم جدا ما يسمى علميا بحساسية الأنسولين، تكون أعلى في الصباح ثم تنخفض تدريجيا مع مرور الوقت، وهذا يعني أن خلايا الجسم قد تستجيب للأنسولين بشكل أفضل خلال الصباح وبعد الظهر، وما هذا الشيء يساعد على تنظيم مستويات السكر في شكل أفضل. في بعض الحالات يرتبط تناول الطعام في ساعات متأخرة من اليوم عموما سواء كان فيها سكر أو نشويات أو غيرها على زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم. ولذلك بين قوسين تجد أن الكثير من الدراسات تؤكد على مسألة مهمة جدا لمن يريد أن يعني يقلل من الوزن، أن لا يتناول الطعام ليلا أبدا، يعني عند الساعة 6 تقريبا في كل الفصول سواء صيفا أو شتاء، من بين 6 و7 يعني لا يأكل أي شيء بعد ذلك حتى صباح اليوم التالي، طبعا أكيد مع استشارة المختصين، ولكن يعني هي معلومة عامة أن دائما تناول الطعام متأخر يقلل الحرق ويزيد من الدهون بشكل عام، أو حتى كذلك يعني يمكن ذكرنا سابقا ما يسمى بالدهون الحشوية. في بعض الحالات مثل ما ذكرنا يرتبط تناول الطعام عموما في ساعات متأخرة من اليوم إلى زيادة الوزن وارتفاعات مستويات السكر في الدم. يرتبط تناول الحلوى على معدة فارغة بارتفاع كبير جدا في السكر ويعقبه انخفاض سريع جدا. وهذه المسألة مهمة للأشخاص اللي هم عندهم مثلا يقولك توقف كامل عن الطعام أو ما يسمى بصيام 15 ساعة. تناول السكر مباشرة في بداية اليوم من أكثر الأشياء السلبية سواء كان مصاب أو غير مصاب. وبالتالي تحتوي الحلويات عادة على كربوهيدرات بسيطة، هي أنواع من السكريات. هذه الأنواع تهضم وتمتص بسرعة في مجرى الدم، وعند غياب العناصر الغذائية الأخرى التي تبطئ عملية الهضم والامتصاص قد يرتفع سكر الدم بسرعة. لذلك يوصى بتناول الحلويات ضمن وجبة متوازنة، هذا رقم 1، أو وجبة خفيفة رقم 2، ولكن تكون متكاملة للمساعدة في الحد من الارتفاعات. ويعتقد أن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية البروتين تبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر ويؤدي إلى استقرار مستويات سكر الدم. إحدى الدراسات سابقا أذكر وجدت أن تناول مثلا الكربوهيدرات بعد 10 دقائق من تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف يساعد في خفض السكر بعد الوجبة وتقليل الارتفاعات المفاجئة، لأن الارتفاعات المفاجئة بالسكر هي سلبية جدا، والكثير من العلماء يحذر منها. في جانب توقيت تناول الحلويات وما ترافقه من أطعمة، فإن نوع الحلوى يلعب دور مهم جدا في التحكم في السكر، وينصح دائما بإضافة الفاكهة إلى الحلوى. ليش؟ حتى تساعد في إبطاء عملية الهضم، إشباع الرغبة في تناول السكر دون ارتفاعات حادة وسريعة في سكر الدم. طبعا الحلويات الغنية بالبروتين تساعد في هذا الأمر، وهي أيضا كذلك يعني يمكن أن مثل ما ذكرنا الحلويات الغنية بالبروتين على تساعد على منع ارتفاعات سكر الدم إلى جانب إبطاء الهضم امتصاص السكر. ويمكن البروتين أن يؤثر في إفراز هرموني الإنسولين والفلوكون الأساسيين للحفاظ على توازن سكر الدم. وبالتالي يوصى عموما باختيار حلويات صحية، هذا موجود ومتوفر، ويعني كذلك أيضا التحكم في المسألة وقياسها. أحيانا يعتاد الإنسان يعني قيسها عقليا فكريا، وأحيانا تكون حسب جدول ومقاييس وقراءة عن عدد السعرات الحرارية. وفي النهاية أتمنى لكم دائما السلامة، وأن يكون دائما كل منا يعني يحرص على هذه المسألة، مسألة الكميات التي يتناولها والأوقات التي يختارها لتناول الطعام، وجميعها مؤثرة في الوزن وفي الصحة بشكل عام. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون وعلى ما
4: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم.

0: Events. Events.
1: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجأة صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد. حمدان بن محمد يطلق جائزة دبي الأفعال. المونديال يشتعل، جولة لا تقبل أنصاف الحلول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وهشام عبد الله قاسم نائب الرئيس. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن عن إطلاق جائزة دبي الأفعال لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت ولجعل إنجازاتهم الأساس الذي تبنى عليه القفزات التنموية القادمة. وقال سمو في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نعني بها إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي، وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم: هي فلسفة عمل حولها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى مبادرة تحفز العقول، مستلهمة من فكر سموه وتجربة دبي التنموية. وأضاف سموه: واليوم نعلن إطلاق جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق هذا النهج، ولنجعل من إنجازاتهم الأساس الذي تبنى عليه القفزات التنموية القادمة. جائزة دبي الأفعال ليست احتفاء بما تحقق فقط، بل استثمارا فيما سيتحقق. فتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي باب التسجيل في اتحاد دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 نحو مستقبل البنية التحتية الذكية المتكاملة، وسيتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر 2026، فيما سيتم الكشف عن الفائزين في سبتمبر 2027، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
5: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 الذي يقام تحت شعار البنية التحتية الذكية المتكاملة، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية. وتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي على أن يتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر من هذا العام، فيما يعلن عن الفائزين خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في سبتمبر من العام المقبل، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي. تمثل هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لجهود الهيئة في ترخيص مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتنقل ذاتي القيادة، كما تدعم مستهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مستمرة وتسير بشكل منفصل عن الاجتماعات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد الميداني أكد عون أن العمل القائم يتركز حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، على أن تعقبه خطوات تنفيذية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية وتأمين عودة الأهالي والنازحين إلى قراهم وإطلاق سراح الأسرى وبدء عملية إعادة الإعمار. وننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن ليلة كروية حاسمة تنتظر جماهير المونديال مع دخول الجولة الثالثة من دور المجموعات، مرحلة لا تحتمل الحسابات المعقدة، حيث تبحث المنتخبات عن آخر بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية. وتنطلق المواجهات مساء اليوم، حيث يلتقي منتخب قطر مع البوسنة والهرسك عند 11 مساء بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع مباراة سويسرا وكندا في ختام منافسات المجموعة الثانية. وفي الساعات الأولى من فجر الخميس يواجه المغرب منتخب هايتي عند 2 صباحا، بينما تصطدم اسكتلندا بالبرازيل في التوقيت نفسه ضمن مباريات المجموعة الثالثة. وتختتم مباريات اليوم عند 5 فجرا بمواجهتي التشيك أمام المكسيك وجنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية في سباق متواصل لحسم المراكز المؤهلة. وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة كونها الفرصة الأخيرة أمام عدد من المنتخبات لحسم مصيرها في البطولة، وسط ترقب جماهيري لما قد تحمله من مفاجآت في طريق التأهل. وبين طموح العرب وحسابات الكبار، تبقى صافرة الليلة مفتوحة على الإثارة وربما على ملامح جديدة في مشوار كأس العالم 2026. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا على الخليجية على 1009، لازالت مسابقتنا متواصلة، إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز في وقفتنا القادمة. وما عليكم سوى المشاركة في موضوعاتنا أو كتابة منتزه مع اسماءكم الثلاثية عن طريق 4000 للدخول في سحب مسابقتنا اللي بنسحب عليها إن شاء الله خلال ربع ساعة من الآن تقريبا. أمل مساء السعادة تقول اكتشفت أن الفواكه الموسمية، يعني كل فاكهة في موسمها، هي فعلا تكون مفيدة بشكل أكبر، واللي أحتاج بشكل كبير حاليا هو الكاكاو، وأكل البرتقال دائما مثلا كفواكه مساء، تعليقا على موضوعك السابق. شكرا لك أمل، أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسداتهم. عبير تقول أحب وقت العصر أكثر الحلويات، شكرا للتعبير وكل مستمعين المتواصلين. وإلى موضوعنا التالي،
1: بيتي سعادتي.

طيب فصل الصيف أمس تكلمنا عن أهم الرياضات وكيف ممكن الإنسان يقسم في ساعتنا الأولى، وتحدثنا عن الجانب الأسري كيف ممكن أن يعني يبني الإنسان بالطريقة التي دائما تضمن الاستمرارية والديمومة والسعادة الدائمة. هذه السعادة تحتاج إلى تخطيط، ولا يوجد شيء يعني يريد له الإنسان أن ينجح إلا بدراسة وتخطيط وبعد ذلك تنفيذ. لا تبقى الأمور حبيسة الأوراق ولا تبقى الأفكار حبيسة العقول، وهذا شيء مهم جدا حتى يستطيع الإنسان أن يواصل البناء ولا يتوقف أبدا، ولا يكون عند الإنسان أحيانا وهو موضوعي طبعا في إجازة معينة وأنا توقفت. وهذه الإجازة بما أننا تحدثنا عن الأسرة تحتاج إلى رؤية من الأباء حتى يستفيد منها الأبناء، يعني لا تكون الإجازة هي مجرد نوم وألعاب بقدر ما تكون هي راحة اللي ممكن يكون جزء من النوم، وهي علم اللي يكون جزء من الأنشطة التي يمارسها أبنائنا. سؤالي بكل بساطة، ما هو الشيء النشاط اللي أنت كأب أو كأم أو حتى لو ما كنت متزوج تقول لو كان عندي أبناء سأخطط لهم إجازة الصيف أي أن تكون مدتها شهرين شهرين ونص أكثر أو أقل، كل حسب الجدول الموجود في حياته عموما، ما هو أهم نشاط تقول أنا فعلا يعني أضع هذه الأنشطة في حياة أبنائي أو هكذا سأقترح عليهم وأتناقش معهم في برنامجهم جدولهم خلال إجازة الصيف. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 في موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات في هذا الوقت، كيف سيقضي أبنائك إجازة الصيف أو هذه الإجازة اللي نحن نسميها إجازة صيفية بعد أو الإجازة المدرسية أو حتى الأكاديمية أو حتى الجامعية. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات واكتبوا لي اسمائكم، بنسحب على اسم واحد من المشاركين للفوز بجائزتنا في هذا اليوم. ويا مساء الخير والسعادة.

0: بيتي ساعتي.
1: طيب أعود إلى مسداتكم خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 اتصالات. وشو الشيء اللي تنصح فيه أبنائك خلال فصل الصيف؟ أهم الأنشطة. عبد الرحمن خالد يقول شكرا لك عبد الرحمن، أيضا كذلك مشكور يا أبو عوف، أيضا كذلك عبير تقول أنا من النوع اللي أحب أستغل الإجازة الصيفية وأحب فيها برامج تطور من شخصية الطفل. أعطينا مثال دكتور عبير. أيضا كذلك أمل تقول كتابة الأنشطة المختلفة على ذوقهم وبعدين نسوي قرعة، نختار كل نشاط بمدة وبالترتيب عشان ما حد يزعل. شكرا لك يا أمل. محمد لوتاح حياك الله يا محمد يقول ممكن أدخلهم في نادي صيفي يقضون في وقت فراغهم في إجازتهم الصيفية. شكرا لك يا محمد لوتاح. أيضا كذلك سامي مساء الخير يقول يعني انصحني أنا اعتبرني ولدك يعني. I'm your son. I'm your son. Why you tell me? لو مثلا أنا يعني أني مثلا أقول لك انصحني يعني أنا أحد أبنائك يعني شو أتسوي عندي إجازة شهرين مثلا شهرين ونص ثلاث شهور مثلا يعني شو الشيء اللي تنصحني أسوي يعني في هذه الثلاث شهرين مثلا أو ثلاث شهور. مع اسماءكم دخلوا مسابقتنا عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة، وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. فديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة، وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المضرة، وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل، وعثرات وقتي المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل، وخذلانها مع كل كرة. أعذل المساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة، رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: إذن أشوف اقتراحات مستمعينا في هذا اليوم. يا ترى شو الأشياء اللي ممكن أن تكون أنشطة، يعني أنت تشوف أن النشاط مميز للأبناء والبنات خلال إجازة الصيف؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجية على 1009.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين ومن خلال مسجداتهم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. أمل تقول يعني في زماني تقول كنا نرتب البيت ونطلع ونطبخ ويا الوالد ونلعب. خلود شكرا يا أمل. خلود تقول أنشطة تعليمية ترفيهية أثناء الصيف مهمة جدا. شكرا لخلود. أيضا كذلك عندي شيماء, حياك الله يا شيماء, تقول مساء الخير, أنا لو كان عندي أطفال ممكن أول فترة من الإجازة أدخلهم برامج صيفية اللي مسوتها الدولة على مستوى إمارات الدولة, وثاني فترة من الإجازة سفرة عائلية يكون مخطط لها من قبل يعني أو من قبل يعني بداية الإجازة. شكرا يا شيماء. أيضا كذلك عبير تقول يعني في مركز عندنا في العين متخصص بتنمية شخصية الطفل, ومن ضمن برامج الصيفية برنامج يتضمن كذلك أيضا مجموعة من الأنشطة مثل دكان الحكايات, الشف الصغير, برنامج يطور من شخصية الأطفال ولكن بأسلوب جميل ممتع, وكذلك أيضا تقول وأيضا كذلك عندنا برامج توفرها كذلك أيضا مؤسسات مجانية لجميع الأطفال, يوفرون كلاسات يعني خاصة بالألعاب الرياضية, وممكن أيضا يقدرون ينظمون أيضا يعني الهوايات اللي يتعلمونها تحت إشراف مدربين متخصصين. شكرا دكتور عبير. أيضا أمل شكرا لك أنها رقم 2 تقول يعني مهم جدا أن اللي يكون ما يكون عندهم وقت فراغ. شكرا. أيضا كذلك أمل تقول يوم كنت أدرس كنت أخذ رأي الطلبة شو الأشياء اللي ممكن يحبونها, وبالتالي من أرائهم أفهم شو الأنشطة اللي ممكن أني أقدمها. شكرا لك يا أمل. الفائزة اليوم شيماء راشد عبد الله. شيماء راشد عبد الله, مبروك يا شيماء, والحظ الأوفر لبقية مستمعينا في كذلك أيضا حلقاتنا القادمة. تقول إحدى الكاتبات بأنه تمثل العطلة الصيفية هي فرصة مهمة جدا للأبناء للراحة واستعادة النشاط بعد عام دراسي حافل. في الوقت نفسه هي تعتبر تحدي للآباء والأمهات في كيفية استثمار هذا الوقت الطويل الذي يعود بالنفع على أبنائهم, ومن هنا تبرز أهمية ما يسمى بالتخطيط المبكر ولعطلة الصيف, وبالتالي حتى تتحول إلى فترة تجمع بين الترفيه, التعلم, وتنمية المهارات. هناك دائما عندنا في الدولة هناك الكثير من الخيارات لا تحصى, وفي برامج منوعة تناسب جميع الأعمار, وهي التي تنظم المؤسسات التعليمية الرياضية وكذلك أيضا حتى الثقافية. هذا الشيء يمكن أن يكون في مختلف البرامج الحياتية الاجتماعية, في العلوم, في التكنولوجيا, في الذكاء الاصطناعي, في الروبوت, في جوانب الأنشطة الرياضية, في جوانب الأنشطة الفنية تسهم في اكتشاف مواهب الأبناء وصقلها, وبالتالي هي مسؤولية ليست يعني عادية, هي مسؤولية مهمة جدا, لأنه الكثير من الأشخاص مثلا قرأنا قصص حياتهم نجد بأن فترة الصيف طالت أو قصرت مع اختلاف عدد الشهور, إلا أنه خلال العمل فيها وأن يكون منتج, ولا يكون فقط العمل هو ترفيه, هي الترفيه هو الترفيه جزء مهم جدا في الحياة, لكن هناك حتى ما يسمى بالمهارات الحياتية الأساسية التي يمكن أن يضيف إليها ما تعلم في مدرسته أو في جامعته, يمكن أن يطبقها عمليا في مؤسسات تعليمية, صناعية, عملية, أيا يكن نوعها, وبالتالي يكون جاهز مستقبلا لسوق العمل لأنه استغل كل هذه العطلات. ولك أن تحسب كم عدد العطلات التي تمر في حياته الصيفية وحتى يصل إلى الثانوية وبعد ذلك الجامعة, وأيضا إن لم يكن عنده مثلا صيفي ممكن أن يعمل أيضا في جوانب ربما تكون تخصصية. ولكن يقول هؤلاء الخبراء هذا يسمى بناء الشخصية وبناء القدرة على العمل وبناء الاعتياد على العمل, لأنه هو كل مؤسسة في حاجة دائما إلى شخص متعلم, ولكن يكون هو متعلم ومجرب ويكون هو إنسان عمل في مجالات مختلفة خلال الإجازات الصيفية أيا يكن نوعها, وبالتالي يستطيع أن ينمي هذه المهارات ويبني جداول حياتية عملية. تعليم الطفل هو مسؤولية عظيمة, تعليم الابن والابنة هي مسؤولية ليست عادية, كيفية بنائها وكيفية يمكن أن تجمع جهودها في مكان واحد أو في مثلا عند بعض الأسر مثلا في مؤسسة واحدة هي المسؤولة تماما عن كيفية بنائها لمستقبل أفضل. طيب لو كان, ما هي النتائج؟ ماذا يقول العلم؟ يقول العلم بأنه يمكن الاستفادة من هذه الأجيال الصيفية في تحقيق ما يسمى بين التوازن بين الترفيه والتعلم الذاتي. طيب ولو حصل شو النتائج؟ النتائج تطوير مهني وتقني للمستقبل، تعلم البرمجة مثلا، دورات تدريبية أيا كان نوعها، القدرة على بناء شخصية من خلال تطوير مهني مبكر والتطوير تقني مبكر، يكون هو جاهز تماما للمستقبل من خلال هذا التدريب. طيب الجانب الآخر هي تنمية الشخصية الاجتماعية، بأنه هذا العمل وهذه المبادرات تعود بخير كبير جدا، لأن عقول هؤلاء الأبناء والبنات يمكن أن تنتج حتى أفكار جديدة لهذه الأماكن التي يمكن أن يعني يعملوا فيها أو أي ممكن أن ينخرطوا في أنشطتها. ماذا يكسبهم؟ يكسبهم مهارات وخبرة عملية مبكرة تدربهم على بناء حياة أفضل، وتجعلهم قادرين على الانخراط في تفاصيل الحياة التي يعيشها الآخرون، وبالتالي تؤدي بهم إلى أن يتعلموا التخطيط السليم الذي عندما يعودون إلى مقاعد الدراسة يستفيدون منه استفادة كبيرة. الإجازة الصيفية هي شيء مهم جدا، وهي تحتاج أحيانا من كل أب وكل أم أن يفكر كيف يمكن أن يستغلها الاستغلال الأمثل الذي يجعله قادر على أن ينمي شخصية أبنائه الذين نحن في حاجة لهم في مستقبل أفضل لبناء حياة أفضل. وهذه الحاجة تبدأ من المنزل ولا تنتهي عنده أبدا.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بالأمان والصحة طولة العمر.
2: الخليجية الإماراتية.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: الجو جوكم على الخليجيه 1009.

0: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران، ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين، في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مستمرة وتسير بشكل منفصل عن الاجتماعات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. أعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبي فاد بعثة مستقلة لمراقبة الانتخابات العامة في زامبيا المقررة في 13 أغسطس 2026، وذلك استجابة لدعوة رسمية من الحكومة الزامبية لتقديم تقييم شامل يستند إلى الإطار القانوني الوطني والمعايير الإقليمية والدولية للانتخابات الديمقراطية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.
5: شورت كات،
0: شورت كات، شورت كات على الخليجية.
6: بما أننا ننتمي لأرض الإمارات الغالية ونعيش على هذه الأرض الطيبة، فنحن دائما نشعر بالفخر والعز والاعتزاز، ونحس بالفخر والاعتزاز أكثر يوم نلمح علمنا في أي مكان ونشوفه يرفرف على المباني والمنشآت. اليوم نقدر نشوف رمزنا الوطني وعلمنا يكتسي أحد أبرز المواقع وأكثرها حيوية في مدينة دبي، مطار دبي الدولي، وتحديداً برج المراقبة اللي يعتبر أحد أهم المنشآت وأكثرها رمزية في المطار. ليش؟ لأن في هذا المكان تتخذ آلاف القرارات الحاسمة يومياً لضمان انسيابية حركة الطائرات والضيوف والعمليات عبر مدينة دبي بأمان وكفاءة. مطار دبي اتطور طبعا من مدرج واحد في 1960 ليصبح أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، ويتميز البرج بتصميم فريد يقوم على عمود مركزي مدعم وجناحين مقوسين، ما يمنح هيئة تشبه منحوتة مستقبلية مستوحاة من أشكال الطيور. علماً بأن مطار دبي الدولي يعتبر مثل ما ذكرنا قبل شوي من أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009، ومع انطلاقة برنامجنا نرحب بكل مستمعينا من كل مكان وفي كل مكان، واللي يسوقون سياراتهم في هذه اللحظات نقولكم درب السلامة. مسات خير وسعادة مستمعتنا الدائمة عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. يسعدني يكون برفقتكم أنا مريم الجسمي، ومن خلال برنامج شورت كات.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية،
2: شيء واحد. قبل ما ننتقل لفقرة شيء واحد، خلونا نشوف الأجواء الصيفية في مدينة دبي اللي دائما تكون مختلفة، ونذكركم بأبرز الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة اللي تقام في أماكن مختلفة، وأكيد من خلالها تقدرون تستمتعون بأوقاتكم وتنعشون صيفكم عبر حضوركم لهذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة. هالمرة خلوني أخبركم عن بيت ذا هيت دي اكس بي في الموسم الخامس. طلال سام وسلطان المرشد يلتقون من خلال هذه الأمسية والليلة الخليجية اللي من خلالها نسمع الطرب والإحساس. هذه الأمسية بتكون إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي في القاعة رقم 8، تاريخ 25 من شهر يوليو المقبل. بإمكانكم الحصول على تذاكركم الآن من خلال موقع platinumlist.net، الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. اليوم في فقرة شيء واحد، بالتأكيد هناك أكثر من إجابة واحدة، وما نقدر نعتمد على إجابة واحدة، ولكن عشان نسهلها عليكم وعشان تسهلونها علينا ونسهلها مع بعض على المستمعين، ونطلع يعني خلنا نقول أبرز وأهم إجابة على هذا السؤال. سؤال يقول: أباكم تعطوني بين الطرق المختلفة، تخبروني عن طريقة واحدة تقودك إلى تحقيق حلمك وهدفك في الحياة. إذا عندك هدف معين، إذا عندك حلم معين في هذه الحياة، شو هي أول طريقة وأهم طريقة ممكن تلجأ لها وبالتالي ممكن تساعدك على المضي قدما لتحقيق هذا الحلم وهذا الهدف في الحياة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وإذا أحد منكم من اللي يسمعونا الحين دائما عندهم أحلام، وما شاء الله أحلامكم دائما تكون محققة وعندكم أهداف ودائما هذه الأهداف توصلوا لها في وقتها، وكذلك يعني عندكم خلينا نقول ترسمون خطة معينة وفعلا توصلون لأهدافكم عبر وصولكم لهذه خلينا نقول الدروب اللي تؤدي إلى هذه الأهداف وهذه الطموحات، خبرونا وعطونا الخلطة السحرية. وشو أهم شيء والشيء الوحيد، خلينا نقول بالشيء الوحيد ولكن أهم شيء بين الأشياء الكثيرة اللي تلجؤوا لها وتسوونها، شيء مهم جدا يساعدك في تحقيق حلمك وهدفك في هذه الحياة. إذن نستقبل المشاركات عبر الوسائل المختلفة. دقائق ولكل محبي القصايد، بنسمع وياكم رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان ود وصدود. أما الحين بترككم مع الفنانة الإماراتية أحلام، ونقول مساء الخير والسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1-0-0-9. مع مصرف رويا، استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رويا الخاص بك اليوم.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. إذا حابين نوصل لهدفنا ونحقق أمنياتنا وأحلامنا في هذه الحياة، لازم نلتزم بأمور وأشياء معينة عشان نوصل لأهدافنا. باكم تعطوني شيء واحد يعتبر من أهم الأشياء اللي إذا التزمنا فيها وسويناها ممكن جدا نوصل لأهدافنا.

0: يكون واقعي من أشعار فزاع.
1: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. كل شيء في هذه الحياة نبغى نحققه وأي هدف حابين نوصل له لازم نتبع طرق معينة ونسلك سبل معينة عشان فعلا نوصل لمبتغانا ونحقق هذه الأهداف في الحياة. خبروني عن شيء واحد، طريقة واحدة من خلالها ممكن نجتاز هذه التحديات. خلنا نقول المهم أن نوصل للهدف والحلم اللي راسمينه في بالنا. مساك الله بالنور والسرور. أمل أحمد تقول مسا زهرة اللوتس اللي ترمز للهدوء والسكينة، والله يكرمنا ويزيدنا منهم، تحياتنا لك يا أمل. انزين، بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعين بشكل سريع بعض الآراء اللي وصلتنا. أحد المتابعين يقول الإصرار، فعلا الإصرار من الأشياء المهمة للوصول إلى الهدف، خصوصا إذا كان الهدف نوعا ما فيه نوع من الصعوبات وممكن نواجه تحديات أثناء وصولنا لهذا الهدف. فالعراقيل بتكون يعني من الأشياء البديهية اللي ممكن نواجهها في حياتنا وتعترضنا، خلنا نقول أثناء يعني تحقيق هذا الحلم وهذا الهدف، ولكن الإصرار هو الشيء اللي ممكن يخلينا نجتاز هذه التحديات وما نخليها يعني توقفنا وتعرقل دربنا. رسالة من أحد المتابعين يقول الهدف الإيمان بالهدف والفكرة، فعلا تكون عندنا مثلا ثقة بأن هذا الهدف بيكون لمصلحتنا أولا وأخيرا وبيساهم خلنا نقول في تطورنا في تقدمنا على الأقل حتى لو في جانب معين في هذه الحياة حاليا أو مستقبلا. شمة تقول أولا أتخيل الهدف وأني أشوفه يتحقق وأعيشه وأعيش أحاسيس فرحة هذا الإنجاز، تقول هذا أولا عشان أتقرب من الهدف وأجذبه. لتطبيق الكلام المأثور تفاءلوا بالخير تجدوه، صحيح ممكن الواحد يوم بس مجرد أنه يتخيل كيف بتكون حياتي وكيف بيكون وضعي وكيف بيكون إحساسي بعد ما أحقق هذا الحلم، بعد ما أحصل على هذا الشيء اللي أتمناه، هني الواحد ممكن يكون عنده دافع ويكون عنده خلنا نقول إصرار وإلحاح أنه فعلا يوصل لهذا الهدف. كلام جميل. تقول أولا لازم نصدق أن عندنا الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف بسهولة، تحية لك يا شمة. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم واللي نستقبلها على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. كلنا دون استثناء عندنا آمال، عندنا أحلام، عندنا طموحات حابين نحققها في هذه الحياة، ولكن سؤالي يقول أباكم تعطوني شيء واحد يساعدنا في تحقيق هذا الحلم والوصول إلى هذا الهدف.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: نبدأ وياكم من شارع الخيل بالاتجاه من ديرة إلى بر دبي، هناك كثافة مركبات من أمام منطقة غدير الطير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، تمتد الزحمة من منطقة غدير الطير إلى تقريبا منطقة دبي هيلز بسبب حادث مروري، وإن شاء الله ما تكون هناك أي إصابات. أيضا بالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى مدخل راس الخور، هناك أيضا بطء في حركة السير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من بعد مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا ازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، تبدأ الزحمة من جسر الراشدية. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
2: وشلون كذا تغير علي؟
1: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي. أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
3: أجمل المنظمة.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد بين الطرق الكثيرة والأساليب العديدة، كيف ممكن نوصل لأهدافنا وطموحاتنا وأحلامنا؟ ما هي الطريقة اللي تشوفونها الأهم واللي لازم نبدأ فيها عشان فعلا نوصل لأهدافنا وطموحاتنا وأحلامنا؟ أما أحمد تقول السعي والدعاء بالتوفيق والسداد من رب العالمين. أيضا عبير النمر تقول بالنسبة لي التوكل على الله والأخذ بالأسباب من الأشياء الأساسية بالنسبة لي. رسالة من أحد المتابعين يقول أهم شيء ما نلتفت للمحبطين. أساسا هؤلاء الناس لازم ما نخبرهم عن خطواتنا المقبلة، نعرف نواياهم ونعرف أساليبهم ونعرف طريقتهم في التعامل. فإذا نعرف أنهم ناس يعني متشائمين محبطين، هم بنفسهم ما يبون يوصلون لأهدافهم، وبالمقابل أكيد ما يبون الآخرين يوصلون لأهدافهم، عشان كذي دائما يحطون العراقيل أمامك. فهؤلاء يعني حاول تستبعدهم من حياتك أو ما تخبرهم بخطواتك المقبلة. عموما الكلام اللي ذكروه مستمعينا فعلا في محله وصحيح، وتعتبر من الخطوات اللي نقدر نسميها خطوات رئيسية وأساسية ومهمة نحو تحقيق الهدف. ولكن نشوف أحد الحكماء شو يقول. يقول أول خطوة لتحقيق الحلم أن نستيقظ. أول خطوة لتحقيق الحلم هي أن نستيقظ. فلسفة بسيطة جدا توضح الفكرة الأساسية لتحقيق أي حلم وأي هدف، بأنك تحوله من مجرد حلم إلى واقع وتبدأ فورا بالعمل على تحقيقه. يعني ما نكتفي بكلمة والله أنا أتمنى وأنا أحلم وأنا هذا هدفي في الحياة، مو بس نكرر هذا الكلام، ولكن لازم نصحى ولازم نصحصح وننطلق لجعل هذا الحلم ونحوله من مجرد حلم إلى واقع. انزين، بننتقل ياكم في الدقائق الجاية إلى فقرتنا التالية. بتكون فقرتنا التالية اسم على مسمى، واليوم اخترنا لكم دولة تبدأ بحرف الباء. ولكن خلوني أسألكم هذا السؤال واختبارنا في حصة الجغرافيا. الاختبار يقول أباكم تعطوني اسم دولة تبدأ بحرف الباء، سواء كانت دولة عربية، دولة تقع في قارة آسيا، أفريقيا، قارة خلنا نقول أمريكا، أوروبا، أي قارة من قارات العالم. وإذا بالصدفة حد منكم زار وحدة من الدول اللي تبدأ بحرف الباء، خبرونا عن هذه الدولة، خبرونا عن أهم وأجمل ما في هذه الدولة والشيء اللي فعلا لفت انتباهكم وحبيتوه في هذه الدولة تحديدا. إذن بين دول العالم اليوم نبحث ياكم عن الدولة اللي اسمها يبدأ بحرف الباء.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد. متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفع العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية كانت

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: الخليجية 1009

0: الأغاني الخليجية على دانة الأريح.
1: وينك أبي أسهر معك.
2: صمت بلا صورة.
3: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
5: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أنه سيعقد على الأرجح محادثات ثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عندما يأتي إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل. أظهرت وثيقة طلعت عليها رويترز اليوم أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت مهمة عسكرية ومدنية مدتها 3 سنوات لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا اليوم، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ترك عشرات الآلاف من دون كهرباء وانعكس ارتفاعا في مبيعات أجهزة التكييف في قارة غير مجهزة للتعامل مع هذا القيض الحارق. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إنه ينبغي للحكومات وضع مكافحة تغير المناخ ضمن أولوياتها الرئيسية مع ازدياد حدة المخاطر المناخية واتساع فجوة تمويل الجهود الرامية للتغلب على هذه المخاطر. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
7: الجو جوكم

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه انطلاقة ساعتنا الثانية من شورت كات، ونبدأها بمشاركات ورسائل مستمعينا. واليوم حصة الجغرافيا، نطلب من خلالها تعطونا اسم دولة من دول العالم تتبع أي قارة من قارات العالم وتقع في أي قارة من قارات العالم، سواء زرتوا هذه الدولة أو ما زرتوها، تبدأ بحرف الباء. أولى المشاركات من مستمعتنا عبير النمر. عبير ما شاء الله دائما كريمة في إجاباتها، وما تكتفي بإجابة واحدة ولكن تعطينا أكثر من إجابة، خصوصا في هذه الفقرة. تقول عبير: بريطانيا، بلجيكا والبحرين. أيضا تحية لك مستمعتنا الكريمة الثانية نورة يوسف، تقول بلجيكا، بولندا، بنغلاديش، بيلاروسيا وباكستان. أيضا أمل أحمد تقول البحرين، وبالنسبة لي ما سافرت لأي دولة تبدأ بحرف الباء. أم عبد الله مساك الله بالنور تقول بنما. أيضا حمد غانم يقول بريطانيا. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم، واليوم بنتكلم عن دولة مشاركة في كأس العالم 2026، وهذا المونديال اللي نعيشه، وهذه الأجواء الحماسية اللي يعيشها العالم كله، سواء محبي المستديرة وكذلك الناس اللي ما لهم علاقة بمباريات كرة القدم، بما أنها بطولة عالمية، بطولة منتظرة كل 4 سنين. عموما بنتكلم عن التفاصيل في الدقائق الجاية. إذا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. أباكم تفكرون في بين دول العالم المختلفة، أعطوني اسم دولة تبدأ بحرف الباء، وإذا كانت لكم زيارة لإحدى دول العالم وتبدأ بحرف الباء أعطونا اسم هذه الدولة، وإذا حابين تخبرونا عن أبرز ما يميز هذه الدولة وأكثر شيء حبيتوا فيها أثناء زيارتها. الطمع شيء صح ولا لا؟ ولكن في بعض الأحيان قد يكون له مبرر. نسمع ياكم طماعنا طماع، وليش الطمع يا فناننا ميحد حمد؟ نسمع السبب من خلال هذه المحطة الغنائية.
4: طماع أنا طماع يا أبو عيون وساع، غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاح معماي أنا معماي، يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك أنا منصاع.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم مثل ما قلنا اخترنا دولة حاليا مشاركة في كأس العالم 2026، ودائما تعتبر من الدول اللي توصل إلى النهائيات، وغالبا يعني توصل إلى النهائيات في بطولة كرة القدم. أمل أحمد تقول صحيح، يعني تذكرت أنها زارت دولة تبدأ بحرف الباء، تقول بريطانيا، ولكن دائما في بالنا لندن. خلود العليلي تقول البرازيل، بنغلاديش وبولندا من مستمعنا محمد فاضل. أيضا أحد المتابعين يقول البوسنة، جمال يلامس الروح، طبيعة خلابة، هواء نقي ومناظر لا تنسى. أيضا تحيات لك مستمعتنا حصة تقول بريطانيا. أيضا أحد المتابعين يقول البحرين من الدول اللي زرتها وتبدأ بحرف الباء. أيوة اليوم نتوقف عند البرازيل مثل ما قالت مستمعتنا خلود العليلي وكذلك بعض المستمعين. نتكلم عن البرازيل، وفي البداية نبدأ مع لماذا سميت بهذا الاسم. يقولكم سميت بهذا الاسم نسبة إلى خشب البرازيل ما يسمى بباو برازيل، واشتق الاسم من كلمة برازا البرتغالية ومعناها الجمرة. ليش؟ لأن لون أخشابها أحمر داكن يشبه لون الجمر المتوهج، وهذه الأشجار كانت تنمو بكثرة على سواحلها، وكان هذا النوع من الأشجار يستخدم في أوروبا لصبغ الأقمشة والأثاث الفاخر، يعني كان لهذا النوع من الأشجار قيمة كبيرة. ومع بدء التجار والبحارة الأوروبيين في استيراد خشب البرازيل الثمين بكميات كبيرة، أطلقوا على المنطقة اسم أرض البرازيل أو تيرا دو برازيل. وبما أن تكلمنا عن البرازيل، خلونا نشوف وضع المنتخب البرازيلي واللي يلعب ضمن المجموعة الثالثة اللي تضم طبعا إلى جانب البرازيل عندنا المغرب، اسكتلندا وهايتي. وعلى فكرة على الرغم من حصول المنتخب البرازيلي على 4 نقاط، ولكن البرازيل يتصدر المجموعة. طبعا المغرب والبرازيل حاليا حاصلين على 4 نقاط ضمن نفس المجموعة، ولكن البرازيل حاليا متصدر بفارق الأهداف. طبعا هذه النتيجة الحالية إلين هذه اللحظة، ولكن خلال الساعات القادمة ممكن يتغير الترتيب، ممكن جدا. عموما التفاصيل في الدقائق الجاية. دقائق بنكون ياكم مع الشاعر سعد المطرفي وقصيده بعنوان عقب الجفا. اما الحين بترككم مع الفنان راشد الماجد. شو السالفه؟ جفا وجرح المسافه. ونحن ناخذ دقائق ونرجع لكم بعد شوي. يا مساء الخير والسعاده.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضيم، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجف علي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. e-end دائما في اكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثانية من شورتكات، وكنا نتكلم عن الدول اللي تبدأ بحرف الباء، وتكلمنا عن البرازيل ولماذا سميت بهذا الاسم وأطلقوا عليها البرازيل في فقرة اسم على مسمى. بما أني ابن طاري البرازيل، فخلونا نخبركم عن المباريات اللي ستقام مساء هذا اليوم وكذلك فجر غد. عندكم الساعة 11 المساء بتبدأ الجولة الثالثة من مباريات كاس العالم بمباراتين، الأولى تجمع قطر والبوسنة والهرسك، والثانية تجمع سويسرا وكندا. المباراة الثانية بتكون بعد منتصف الليل، مباراة المغرب وهايتي، وأيضا اسكتلندا والبرازيل. وفي الخامسة فجرا مباراتي التشيك والمكسيك، وكذلك المباراة الثانية تجمع جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. هذا بالنسبة لآخر أخبار مباريات كرة القدم وكذلك المباريات التي ستقام خلال الساعات القادمة ضمن الجولة الثالثة من المونديال. كل التوفيق لمنتخب قطر المشارك وكذلك المنتخب المغربي اللي ما شاء الله عليه أدى أداء جيد في المباريات السابقة، ونتمنى لهم أكيد كل التوفيق وإحراز خلنا نقول المزيد من النقاط. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ إياكم من شارع حصة وشارع شارع مسقين بالاتجاهين، هناك كثافة مركبات. أيضا شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بشكل متفرق من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. أيضا عندنا ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الاتحاد، والزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، امتداد شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار، هناك أيضا ازدحام وكثافة في المركبات. بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من جسر مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي، الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. وصلنا وياكم مستمعينا لختام برنامجنا، وحبينا نختم برنامجنا بهذا الخبر وكذلك الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية. ممكن تتعرفون عليها أول بأول عبر حسابنا الإخباري التابع لشبكة الإذاعة العربية وفريق الأخبار عندنا اللي هو ARN News Arabic على إنستغرام. خبرنا يقول: أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إطلاق جائزة دبي الأفعال، وهي جائزة سنوية تهدف إلى تكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات اللي تجسد نهج دبي في تحويل الأفكار الكبرى إلى إنجازات ملموسة والعمل بإتقان وتميز في وقت قياسي. دبيئت هذا المصطلح اللي سمعنا عنه وتم تداوله طبعا بشكل كبير في الأيام السابقة، واليوم كنا نتكلم في برنامجنا عن تحقيق الأهداف والطموحات والأحلام، ومن وين نبدأ عشان نوصل لأهدافنا وطموحاتنا ونخليها أو نحولها، خلنا نقول، من مجرد أحلام إلى واقع.

0: يتوقع نعيشه. في مدينة دبي دائما الإنجاز يتحدث، نحن ما نتكلم عن العمل، ما نتكلم عن الهدف العادي، بل نتكلم عن الإتقان والتميز والتفرد اللي يتحقق بمدة وجيزة. هذا الاحتراف وهذا الإتقان لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل الجاد والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بهذا العمل عشان يظهر لنا هذا العمل بصورة متقنة في صورته النهائية، واللي تدعونا للفخر بهذا الإنجاز واللي نعتبره تحدي قبل ما يكون مجرد إنجاز. هذه هي رؤية براشد اللي ما تشبهها أي رؤية، وهذا سر من أسرار مدينة دبي ونجاح دبي، الأفعال لا الأقوال. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعين إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصلينا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. يتجدد اللقاء وياكم باكر إن شاء الله الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار غزال على الخليجية. الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها، محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها، ولا قضى من ليلك الثلثة الاخير، تاصل هواجيس الشعر منتهاها، اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها، اكتب من ابداع الاحاسيس واثير قريحة الشعار، وابلغ مداها بالله. يهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق، مستواها قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو إنها بين السحابة وماها، إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها، لو ان تبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها، ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها، ونقبلت نجم هوتبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها، وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها، يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها، لولا غلاها غير وفراقها غير، والله العاتب كل طرف بكاها، قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها، الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه،
4: عشان جي استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت؟ بنزل الحين
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر، امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: صمت بلا صورة.
3: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
5: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
6: رئيس دولة يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. حمدان بن محمد يطلق جائزة دبي الأفعال. المونديال يشتعل، جولة لا تقبل أنصاف الحلول.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
6: هذه صفا رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم علي ماركو روبي وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحث سموه مع معالي وزير الخارجية علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين الإمارات وأمريكا، والحرص على مواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إطلاق جائزة دبي الأفعال لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت، ولجعل إنجازاتهم الأساس الذي تبنى عليه القفزات التنموية القادمة. أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد فهد هيكل المتحدث الرسمي للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
7: إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. هذه الحملة ترتكز على 3 محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية، يعني ما دون 12 وتحت لدينا رسائل مخصصة نوجهها لهذه الفئة العمرية، وما فوق 13 وأكثر أيضا رسائل مخصصة. وأيضا هذه الحملة هي لن تكون حملة موسمية أو مناسبات فقط. نحن في جهاز الوطني لمكافحة المخدرات العمل الوقائي لدينا مستدام على مدار العام، ونحن بلا شك يعني نتطلع إلى أن تكون هذه الجهود مع وسائل الإعلام بشكل مستمر تماما. اليوم في هذه المناسبة أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحسابات الرسمية للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وأيضا أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع هذا المضل المستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
6: افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي باب التسجيل في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 نحو مستقبل البنية التحتية الذكية المتكاملة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
8: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 الذي يقام تحت شعار البنية التحتية الذكية المتكاملة، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل الذاتي في القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية. وتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي على أن يتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر من هذا العام، فيما يعلن عن الفائزين خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في سبتمبر من العام المقبل، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي. تمثل هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لجهود الهيئة في ترخيص مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتنقل ذاتي القيادة، كما تدعم مستهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
6: إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
6: ليلة كروية حاسمة تنتظر جماهير المونديال مع دخول الجولة الثالثة من دور المجموعات، مرحلة لا تحتمل الحسابات المعقدة، حيث تبحث المنتخبات عن آخر بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية. مواجهات مساء اليوم، يلتقي منتخب قطر مع البوسنة والهرسك عند 11 مساء بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع مباراة سويسرا وكندا في ختام منافسات المجموعة الثانية. في الساعة الأولى من فجر الخميس يواجه المغرب منتخب هايتي عند 2 صباحا، بينما تصطدم اسكتلندا بالبرازيل في التوقيت نفسه ضمن مباريات المجموعة الثالثة. وتختتم مباريات اليوم عند 5 فجرا بمواجهة التشيك أمام المكسيك، وجنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية في سباق متواصل لحسم المراكز المؤهلة. وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة كونها الفرصة الأخيرة أمام عدد من المنتخبات لحسم مصيرها في البطولة وسط ترقب جماهيري لما قد تحمله من مفاجآت في طريق التأهل. إذن بين طموح العرب وحسابات الكبار تبقى صافرة الليلة مفتوحة طبعا على الإثارة وربما على ملامح جديدة في مشوار كأس العالم 2026. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
9: ست المساء على ساعة الخليجية.
10: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
11: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
12: هو محمد بن راشد
11: الذي يكسر حاجز التوقعات.
13: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
11: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
12: هو حمدان بن محمد
11: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
14: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
9: الخليجية الإماراتية.

0: الخليجية 1009.
1: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم، حياكم الله، معاكم اليازية. اليوم أنا بكون وياكم على مدار 3 ساعات، لكن مو من الاستديو. اليوم أنا موجودة في فندق فيرمونت النخلة في فعالية جدا جميلة اسمها دينر توجذر. بنحتفل فيها بالتنوع الثقافي الجميل في دولة الإمارات، وبنعيش مع بعض أمسية تجمع النكهات والثقافات واللحظات الحلوة. وسعيدة أنا صراحة اليوم بكون وياكم في هاي الفعالية، وبشوف بعد المستمعين، بنشوف المستمعين هني، وإن شاء الله بنحظى بعشاء فاخر اليوم كلنا مع بعض. ومو بس عشاء، لا، بتكون في فعاليات مصاحبة إن شاء الله، وفي جوائز ومفاجآت بانتظارهم. بس أنا يعني برنامجنا مستمر وقائم، وعندي لكم بعد مسابقة بس راح تكون إن شاء الله في ساعتنا الثانية، والمزيد إن شاء الله من التفاصيل بخبركم عنها في الساعات المقبلة. وأذكركم بوسائل التواصل 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وأبدأ وياكم مع أول محطة غنائية، وراجعين لكم من بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
3: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هادف البلد كبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
2: أشعار في القمة
1: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الخليجية 1009.
1: ومستمرين معاكم مستمعينا في فعالية دينر توغذر اللي نحتفي فيها اليوم بالتنوع الثقافي الجميل في دولة الإمارات، وبنعيش أمسية تجمع النكهات والثقافات واللحظات الحلوة، واللي برعاية إكسيد وماكس فاشن. ونتوجه طبعا بالشكر لفندق فيرمونت النخلة على الاستضافة الراقية والأجواء الرائعة الحين أهني. وخلوني أخبركم أكثر عن فندق فيرمونت النخلة. يقع الفندق على نخلة جميرة، ويعد من أبرز الوجهات الفاخرة في دبي. يقدم مزيجا من الضيافة الراقية والمطاعم العالمية وتجارب الاسترخاء المناسبة للعائلات والأصدقاء خلال موسم الصيف، وكما أنهم يقدمون لكم عروض الإقامة الصيفية، حيث يمنح الضيوف استرداد 100% من قيمة الغرفة كرصيد يمكن استخدامه في المطاعم ومرافق المنتجع، بالإضافة إلى خصومات السبا والكثير إن شاء الله. وبخبركم أكثر حتى عن الرعاة الباجين مثل إكسيد وأيضا ماكس فاشن إن شاء الله في الفقرات القادمة. خلكم معنا واسمعونا، ونطلع هذه المحطة الغنائية وراجعين لكم من بعد دقائق.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الخليجية 1009. ومرحبا بكم من جديد مستمعين في برنامجكم دوت خليجي، ولكن هالمرة من فندق فيرمونت النخلة. نحن مو في الاستديو اليوم، عندنا فعالية الدينر توغذر في فندق فيرمونت النخلة اللي برعاية اكسيد وماكس فاشن. خلوني اخبركم يعني أكثر عن أحد رعاة، هو ماكس فاشن. تعد ماكس فاشن جزء من مجموعة لاندمارك جروب، وهي أحدى أكبر مجموعات التجزئة في المنطقة. رؤيتها أنهم يكونون الوجهة الأولى ذات القيمة المميزة في المنطقة، خلال تقديم يعني أحدث صيحات الموضة وبأسعار مناسبة للجميع. كما أن رسالتهم تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة من خلال توفير تشكيلات واسعة من الملابس والإكسسوارات وأيضا الأحذية وديكورات المنزل، وتناسب الجميع ومحبي الأناقة والباحثين عن الجودة والقيمة. كما أنها تحرص على تقديم تجربة تسوق كاملة وملهمة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت. كما أنهم يعني يمتلكون أكثر من 46 متجر موزعة في مختلف أنحاء الدولة، وتقدرون تزورون موقعهم الإلكتروني maxfashion.com. نحن مستمرين معاكم مستمعينا، ولازلنا هني في فندق فيرمونت النخلة، مكملين معاكم مع أجواء جميلة ورائعة في فعالية دينر توغذر، والمزيد من التفاصيل في الفقرات القادمة. ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم من بعد دقائق.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أسر وبوتيم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجه سموه بإطلاق جائزة دبي الأفعال، جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمؤسسات والشركات والمشاريع التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي الأفعال. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل وفدا من مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سعادة عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس، حيث اطلع سموه على مسجدات القطاع الرياضي في منطقة الظفرة وخطط المجلس الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية. فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، وفرضت العقوبة المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مؤتمر حول ملف لبنان، قال حتى لو كان هناك طلب أمريكي فلن ننسحب من جنوب لبنان. سمع دوي إطلاق نار اليوم في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت وفق إعلام لبناني. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0009. ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامج دوت خليجي. مسي عليكم بالخير من فندق فيرمونت النخلة. اليوم متواجدين في فعالية دينر توجذر هني برعاية هني في فندق فيرمونت النخلة وبرعاية اكسيد وماكس فاشن. خلوني أخبركم أكثر عن الرعاة. خلوني أخبركم عن اكسيد، رحلتكم واختياركم لسياراتكم المفضلة من اكسيد. تبون محركات بالبنزين أو السيارات الهجينة والقابلة للشحن، وأيضا عندهم الكهربائية ذات المدى الممتد بالكامل. يعني عندكم خيارات وايد متنوعة ومتوفرة من اكسيد يو اي اي. توفر لكم سيارات رياضية يعني متعددة الاستخدامات اللي هي اس يو في الفاخرة وتناسب احتياجاتكم. طبعا هي علامة تجارية واحدة تجمع خيارات الطاقة وسيارة يعني لكل اسلوب قيادة، ومثل ما قلت لكم فيها مميزات كثيرة ومزودة بأحدث التقنيات المتطورة بما فيها الأبل كار بلاي اللاسلكي، التحكم الصوتي، وأيضا كاميرات رؤية محيطية ب 360 درجة. كما عندها بعد أيضا أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وأيضا نظام تعليق كهرومغناطيسي ومقاعد تدليك فاخرة تمنحكم يعني استرخاء يعني يشبه المنتجعات الصحية. شو تبون بعد؟ عاطنكم سيارات فاخرة وفيها أشياء يعني أحدث التقنيات المتطورة. متى ما تعبتم تحطوا لكم المساج وتكملون، وتقدرون يعني تبحثون الأكثر وأكثر، تزورون موقعهم اكسيد UAE أو تتصلون على الهاتف 0455-40600. وأيضا هناك يعني الكثير من صالات العروض الموجودة في الإمارات، في دبي وبوظبي والشارجة وراس الخيمة. تقدرون تحجزون تجربتكم الخاصة للقيادة، وأيضا تستفيدون من ثلاث خيارات تمويل ميسرة هم مقدمينها لكم مع استرداد نقدي يوصل إلى 14,000 درهم. يعني عروض جدا جميلة صراحة من اكسيد الإمارات. صراحة ننصح المستمعين أنهم يسيرون يجربون السيارات المتوفرة ويشوفونها أنها ما شاء الله فيها أحدث التقنيات المتطورة. لازلنا مستمرين معكم مستمعينا وعندنا الكثير إن شاء الله. في الفقرة الجاية بتكون عندنا مسابقتنا اللي نحن بعدنا مستمرين فيها، وأمس كان عندنا فايز واليوم بعد راح يكون عندنا فايز، لكن التفاصيل في الفقرة القادمة. ونطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: الخليجية 1009. ليلة من الفن الأصيل تترياكم صوت أصالة، حضورها الاستثنائي وأجواء طربية ساحرة كلها بتجتمع تاريخ يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي. موعدكم مع أمسية مليئة بالمشاعر والأغاني اللي نحبها، وأكيد الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة عبر platinumlist.com. ومن أجواء الموسيقى إلى أجواء مسابقتنا يا مستمعين، أكيد أنتوا جاهزين اليوم. خلوني أخبركم أكثر عن سن أند سان سبورت، هي وجهتكم المثالية لكل ما يخص كرة القدم خلال موسم كاس العالم. استعدوا للأجواء الكروية وتسوقوا من القمصان الرسمية لأكبر المنتخبات العالمية بما في ذلك البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، البرتغال، المغرب ومصر والمزيد. وسؤالي لكم يا مستمعين، عشان تربحون بقسيمة قيمتها 1000 درهم مقدمة من سان أند سان سبورت، كل اللي عليكم بس اطرشولي اليوم، طرشولي سان أند سان مع أساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا الخليجية 1009. شو تسوون؟ بس طرشولي سان أند سان مع أساميكم الثلاثية عشان تفوزون بفاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدمة من سن أند سن. نطلع هذا الفاصل مستمعينا، ولازلنا مستمرين معاكم، لكن طالعين هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم من بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي،
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: 1009

0: الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونحن في أجواء جميلة وحلوة في فندق فيرمونت في فعالية الدينر توغذر. هني إن شاء الله راح نجتمع بعد دقائق مع المستمعين اللي فازوا ويانا بعشاء فاخر. إن شاء الله بنتعشى مع بعض هني، وفي طبعا مجهزين لها مفاجآت وهدايا. لكن الحين مسابقتنا لكم يا مستمعينا، نمسي عليك بالخير يا عبير النمر، تقولي مساء الخيرات. وأيضا نمسي عليك بالخير يا شريفة إبراهيم، تقول مسائك خير وراحة بال ما تروح عن بالك، نورتي يا اليازية بنوركم. والله شكرا لكل المستمعين اللي سمعونا وشاركوا ويانا اليوم، بس مع يعني مسابقتنا لليوم بس فايز واحد، والكمبيوتر راح يختار الفايز اللي راح يفوز بقسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من سان أنسان سبورت. يلا خلونا نشوف الكمبيوتر بيختار لنا منو، ونقول مبروك مبروك لك يا شريفة إبراهيم عبد الله، مبروك لك إن شاء الله. قسم الجوائز راح يتواصل وياك ويقدموا لك البوتشر بقيمة 1000 درهم، واللي مقدم من سن أند سن سبورت. لازلنا نحن مستمرين معاكم مستمعينا، لكن في هاي الأثناء أنا راح أطلع، عندنا طبعا أطلع للمستمعين اللي متواجدين ويانا حاليا واللي كانوا فايزين ويانا في العشاء الفاخر، وراح نكون وياهم على الستيج وبنقدم لهم الجوائز. والحين بنروح نشوف الأجواء هناك إن شاء الله، لكن راح أكون معاكم إن شاء الله في نهاية الساعة الثالثة ونختم وياكم البرنامج. نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم في نهاية الساعة الأخيرة.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. برعاية حمدان بن محمد، دبي تستضيف النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة ديسمبر المقبل. المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية ب20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحث سموه مع معالي ماركو روبيو علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة يومي 28 و29 من ديسمبر المقبل تحت شعار نوحد العالم عبر الرياضة. وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدأ مجلس دبي الرياضي تحديد محاور الجلسات في النسخة الثانية من القمة التي ستكون الأكبر والأكثر شمولاً وتأثيراً بمشاركة قيادات المنظومة الرياضية العالمية، حيث تواصل دبي دورها الرائد في توحيد الجهود لتصميم مستقبل الرياضة العالمية وتعزيز التأثير الكبير والمتنامي للرياضة في العالم من خلال تضامن الجهود وبناء نظام تعاون مستدام لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في العالم بجميع جوانبه عبر إطلاق المبادرات الرياضية الفاعلة وبناء الشراكات الدولية وتوحيد الجهود الدولية. كما ستشهد القمة تتويج وتكريم نجوم الرياضة الفائزين بجائزة محمد بن راشد المكتوم العالمية للرياضة. أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الأفة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي.
5: اليوم نحن نحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة، توحيد الصف واستئصال هذه الأفة، مش مكافحتها، نحن نريد نوصل لاستئصالها النهائية من المجتمع. اليوم لله الحمد نحن نشوف انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. الشيء الثاني إن شاء الله أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب، وأصبح لدينا القدرة على اختراق العصابات الإجرامية هذه حتى خارج الدولة، وصار في تنسيق كبير حتى على المستوى المحلي والدولي.
4: ونبقى ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد فهد هيكل المتحدث الرسمي للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
6: إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية، يعني ما دون 12 وتحت لدينا رسائل مخصصة نوجهها لهذه الفئة العمرية، وما فوق 13 وأكثر أيضا رسائل مخصصة. وأيضا هذه الحملة هي لن تكون حملة موسمية أو مناسبات فقط. نحن في جهاز الوطني لمكافحة المخدرات العمل الوقائي لدينا مستدام على مدار العام، ونحن بلا شك يعني نتطلع إلى أن تكون هذه الجهود مع وسائل الإعلام بشكل مستمر تماما. اليوم في هذه المناسبة أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحسابات الرسمية للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وأيضا أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع هذا المستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
4: تقدم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع عبر برنامج بروة منظومة من الخدمات العقارية والاجتماعية الموجهة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. للحديث عن هذه الخدمات تحدث لمركز أخبار ARN خليفة السالفة مستشار إداري أول المكتب مكتب المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
7: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد. المبادرة الثالثة الكيتو، وهو التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني. المبادرة الرابعة الكراني، وهو عبارة عن مساعد شخصي يتواجد في المراكز التابعة للدائرة الأراضي والأملاك لتقديم خدمات كبار المواطنين وأصحاب الهمم. في المبادرة السادسة وهي البرزة، هي تعاون مع شركات الإدارة في القطاع الخاص لتقديم خدمات مميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال إدارة عقاراتهم. أما الكتاتيب العقارية، هي تعاون مع هيئة تنمية المجتمع في عقد ورش توعوية والرد على أي استفسارات من خلال النوادي التابعة لهيئة تنمية المجتمع.
4: وختم نشرتنا مع هذا الخبر، حيث فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم. وفرضت العقوبة بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لإخفاقه في أداء مسؤولياته ومهام منصبه، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
10: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
11: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
12: أشعار في الساعة. على الخليجية.
13: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دائم للأمل هادمة فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة
11: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
12: أشعار في الساعة. على الخليجية.
14: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
1: هو محمد بن راشد
0: الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
1: هو حمدان بن محمد،
0: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
2: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط. 9

1-0-0-9. ومساء الخير عليكم جميعا مستمعينا. اليوم نحن في يوم مميز في دينر توغذر، في فعالية دينر توغذر في فيرمونت إن نخلة. مشكورين للفندق على هذه الاستضافة، وأيضا برعاية أكسيد وماكس وماكس فاشن. صراحة اليوم استمتعنا، وتوني قبل لا أطلع عندكم اللايف كنا في مسرح ما شاء الله إذاعاتنا التسعة، ومستمعينا اليوم تلاقينا وياهم، وكانت في فقرة جوائز، ومن كل إذاعة فازوا عندنا ثلاث مستمعين في جوائز هني كانت، وطبعا حاليا ما زالت يعني قائمة أجواء العشاء الفاخر حاليا، ومن أجواء العشاء الفاخر إلى أجواء الموسيقى. طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس

0: في السيزن الخامس في ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد الشريك الإعلامي الخليجية 1009. شكرا لكل من سمعنا اليوم وشكرا لكل من شارك وألف مبروك للي فازوا ويانا اليوم. ونحن وايد سعيدين أن شفنا مستمعينا اليوم اللي فازوا بالعشاء الفاخر وتعرفت عليهم عن قرب. كنت وياكم أنا اليازية في برنامجكم دوت خليجي من إذاعة الخليجية 1009. ألتقي وياكم إن شاء الله غدا وبنفس التوقيت لكن من الاستديو. الله يحفظكم ومع ألف سلامة.
1: أنا وليت يوم الليل دنة ونين الليل علاته حزينة. أنا والله لو ملت المظنة وتملك أني عهود المنسى.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية. ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء.
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقوله يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقوله يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما اقصد جرحتك. يعلم الله وقلبي شاهد ان عيني من املها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله وقلبي شاهد ان عيني من املها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا واهلها، يفقدون انسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا واهلها، يفقدون انسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، انا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما ابي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: على الخليجية.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني
2: شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
2: شو؟
3: إنزين
2: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
5: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا افضل علاج موجود على وجه الارض لهالمرضى او نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الاسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الاكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الامارات وخارج امارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العور.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت، اليوم نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت، اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله. والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام، سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فساء على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وأمراضي ويعنسي اللي أتبه هذا.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل منحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو،
3: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
4: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
3: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

ربعي عاشوا هدي عصور وطي عصور هدي عصور هدي هدي يلا علي علي عصور علي عصور علي عصور علي عصور يلا يلا

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد الغزير اللي لسدي ذايع. يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه ودايع، أموت أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته،
4: وش أصل الذنب اللي سويته.
3: أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع، أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع، ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته، شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع، كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع، والجرح يوم استبد بخاطري غنيته كان الغنى رايع، وجرحك حبيبي رايع.
2: أشعار على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

الساعة في لندن تشير إلى 8، وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان، لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان، ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي وأنا محب طال وياك صبرها تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة ابتعبرها خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها كم قلت أريد وقلت من هادية وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
0: 10009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: واحد صفر صفر تسعة.
1: شعور المرة الأولى يجيك ال
2: تسعة على دانة الأثير
0: على دانة الأثير
3: واحد صفر
0: صفر تسعة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
0: الخليجية.
2: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: لو محتكرة

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وأضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا، من غبت عني والجفن للسهر بيت، ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت، ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم مكفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

ينجلي ليلا وانا حبيت داج في صباح نهز غصنا الياسميني لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه يمحي هم من على صدره

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية ابن آدم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر

0: والتعالي ترضى طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما اكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا ابو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يالترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر. حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له، المحبة في قلوبه للمحبة شصت. لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح معقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيل، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدهر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله، فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدير في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.